لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب.

أَحَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما

أبلم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب

إنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب

هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم

أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

أن يريدوا الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل

يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن

فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

أبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما

يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى

باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما

إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى

فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة

تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن

في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد

يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابتكم

فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون

كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال

والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.

الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة

تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما

إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه.

أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.

هم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله

وأنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو

وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان

أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين.

نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون

الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان

يؤمنون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب

ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم

آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء.

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذلك.

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب

به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن

والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا

ملك السماوات والأرض يعذب من فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن

لِيُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي

أولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل

الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر

آدمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون

الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله

ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة

ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال

يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

أن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون

دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا

0: يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.

يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين

أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا به

إن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان

والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

لنأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى

قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت

أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل

الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم

تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم

أرسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون

ما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على

قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كفروا

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن

الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

هو من يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقل

ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعون

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا.

كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفل

الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما

ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات

كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم

الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

إنما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء

لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا

بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

أهواءهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب

من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.

صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن

تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا

لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا

حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

اجتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم

توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.

ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون

يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا

الأخيار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله

قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون

أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية.

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به

عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك

عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه

يشكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا

يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء

ها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل

تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

أذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة

وَجَعَلْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال

لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال

قالني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتي

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد.

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

تشكرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه

بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كي

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

يظلمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمنون.

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجه

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيت

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله،

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا

أيديهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم

نبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله

وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعلى

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في

تالله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. فل الكابوس.
13: احلى طريقه تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
16: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي.
1: مستشفى الريادة الدولي.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
17: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
18: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
19: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
19: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
19: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
19: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
19: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
19: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم
0: الإلكتروني والتعليم عن بعد.
19: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
3: اسمعها تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
7: اسمعين يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي الزواج
8: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء نضع البصل مع الزيت مع الطماطم نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب نضع الملح والفلفل الأسود نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس
4: في صباح كل يوم مع أسرتك في وقت دراستك أثناء عملك دوما معك يشاركك نجاحك خطوة خطوة شاي الكابوس عشرة عمر
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب
6: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام
7: المواطن أختي المواطنة عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري العنوان لحج تبن صبر جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: ماما واحد بيهددني بصوري قالوا انه اخترق جوالي
9: مالك يا بنتي وجهك مش طبيعي في شيء
8: يا بابا
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها قالت لها في صور فساتين جديدة والظهر انه طلع رابط هكر الآن في واحد بيهددها يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور
9: اسمعيني يا بنتي أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده
8: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء
9: الستر علينا واجب واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم انت ما غلطتي الغلط عليه انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش
11: الابتزاز الالكتروني جريمة وصمت الضحية يزيد من المشكلة واجه ولا تسكت الأسرة سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها احذر ولا تفتح روابط مجهولة ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان
13: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
14: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
13: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
14: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
13: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
14: الهندسة والحاسبات
13: العلوم الإدارية والإنسانية
14: الدراسات العليا والبحث العلمي
13: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
14: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
13: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
14: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
13: 02-368-633 أو 718-4-74.
15: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
16: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
15: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
16: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
16: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات. الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
16: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات.

0: 02-562-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
4: يا جو بيت. أوه ليخا.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
4: يا بابا؟
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت. الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
10: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
9: الدراسات الإسلامية،
10: الشريعة والقانون،
9: إدارة الأعمال،
10: المحاسبة،
9: الإدارة الصحية،
10: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
9: تقنية المعلومات IT،
10: نظم معلومات،
9: علوم الحاسوب.
10: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
9: 02252966 أو
10: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: انتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها

الساعات الآن 10 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم تغلق الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسمام و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس
5: مجموعة الكابوس.
6: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
7: مع كوب من البن.
6: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
7: كوب من البن.
6: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
7: أفضل من البن.
6: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
7: أجود أنواع البن.
6: وليس هنالك أفضل من
7: بن الكبوس، كوب من البن.
6: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
7: كوب من البن.
6: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
7: أفضل من البن.
6: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص

0: شكل مسلح سوبر أزرق للبناء الصديق للبيئة، بركان بوزلاني أخضر للحماية في التربة الضعيفة، أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
3: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي. الزواج
7: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: مواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
5: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
5: 022-52-966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: عبر أثير إذاعتنا.
7: عبر أثير إذاعتنا.
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت.
11: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
10: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
11: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
12: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
11: يا بابا،
13: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
12: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
11: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
12: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
15: مواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
16: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
17: عبر أثير إذاعتنا،
18: عبر أثير إذاعتنا،
17: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
19: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
20: بل للاختيار الصحيح.
17: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
19: الآن
20: الآن
19: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
17: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
19: الهندسة والحاسبات،
17: العلوم الإدارية والإنسانية،
19: الدراسات العليا والبحث العلمي،
17: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
19: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
17: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
18: خطوتك الأذكى.
19: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
17: 02 0548-638-633 أو 718-4-74
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها تعشقها
4: تعشقها

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: أيوة
2: ماما أحبك الصدق.
1: ها
2: أنا حبيتك على طول.
1: سألتك بالله.
2: ماما أحبك وأنتي تحبيني.
1: لا
2: بابا اللي يقول.
1: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصوليا والفول.
1: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس،
1: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي.

0: أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
1: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
2: أهلين أخي، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: متى وصلت من السفر؟
1: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
2: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة
1: يا أخي. الزواج
2: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جو بيت. أوه ليخا.
9: اسمعها

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: المدى 99.9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.

0: والمرح، ولفتاة رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: نعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
8: يا بابا؟
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
14: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
13: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: على العبود الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
4: اسمعها تعشقها.

إذا مستمعينا الأعزاء، يعني المعلم أو التعليم ليست فقط مجرد وظيفة يعني تؤدى خلال ساعات عمل معينة وبينتهي دوره، لا، مهنة التعليم من المهن التي تتطلب منا أو تتطلب من المعلم جهد نفسي، تتطلب منه جهد عقلي كبير. المعلم يعني يتعامل مع عدد كبير من الطلاب ويتعامل مع الشخصيات ومع ظروف مختلفة، فعشان كده احنا بنقول انه جهده ودوره مش تقريبا زي اي جهد بيقوم فيه اي موظف. ليش؟ لانه التعامل مع عدد كبير من الطلاب. خلونا نستقبل اتصال. الو، مرحبا. الو،

0: بالاتصال. ألو مرحبا.
1: ألو
0: يا مساء الخير.
1: إيش معانا معاني قطع المجيء؟ أنا
0: مش عارفة في مشكلة كبيرة بينك وبين الشبكة.
1: ما بنستوعب المشاكل.
0: اتفضل نسمعك.
1: شوفي يا سترك، أول نهني جميع المدرسين والمدرسات المعلمين بشكل عام بهذا اليوم، والله يوفقهم إن شاء الله ويبارك لهم، ولو أنه نحن في بلدنا مهضومين
0: للأسف
1: المعلمين بشكل عام من حيث الحقوق اللي عليهم، يعني مفروضين عليهم واجبات، لكن الحقوق ضعيفة جداً جداً
0: جداً, جداً.
1: كما أننا بالله عليكم المناصب هذه مش كانوا سببها المدرسين؟
0: أكيد.
1: اللي الآن في الـ في الـ في الـ في الأعمال مش سببهم المدرسين؟
0: أكيد
1: بالله عليك، ما يعني ما فيش لنا تقدير، ما فيش لهم تقدير مننا. نحن بالنسبة لجيلنا كان باحترام شديد جدا، لكن بالنسبة لجيل الموجود هذا يعني استغفر الله العظيم، بس ايش نقول؟
0: الله يهديهم ويصلحهم.
1: ما فيش احترام، ما فيش احترام. نحن كان احترام، هو واجي من ركن الحافة، انا اعصر الحافة الثاني، ما اقدرش اقابله، ما اقدرش اقابله نهائيا حتى بعد ما كبرنا. احترام شديد جدا جدا لهم، لكن الان اصبح مهزلات واصبح يخزنوا مع بعض، يخزنوا مع بعض.
0: تحس انه هيبه المعلم قلت؟

0: ها؟
1: هيبة هيبة المعلم قلت؟
0: إيه ما سمعك تمام.
1: هيبة المعلم قلت ما عدهاش زي ما كانت زمان هيبته ومكانته.
0: مش هيبته قلت، هيبته موجودة.
1: أيه.
0: ولكن المعاملة كمجتمع بشكل عام أصبح مالش هيبة. ما له هيبة من المجتمع، مش ما له هيبة هو.
1: أيوة أيوة من المجتمع ومع تعامل الناس مع المعلم.
0: أكيد أكيد ما فيش ذيك الهيبة اللي كانت أول. برضه هو كتعليم الدولة شوفي هي المفروض تفرضه فرض.
1: صحيح.
0: الدولة تفرضه فرض، يعني يكون هيبة عنده حصانة، مش يدخلوا لما المدرسة بيضاربوا له في مشكلة، مش كذا يعني هذا مش صح. الشيء الثاني رواتبهم مفروض تكون عالية جدا.
1: أكيد
0: رواتبهم
1: أكيد.
0: يعني في بعض الدول بدرجة وزير.
1: إحنا ضئيلة جدا، راتب المدرس يعتبر أقل راتب،
0: يجلس يعني يتلبق من مكان لمكان، مش صح الكلام.
1: صحيح.
0: طيب اسمعين.
1: أيوة معك اسمعك.
0: أنا بالنسبة لل صح نسيت.
1: أيه؟
0: نبارك للأستاذة منى، هي أستاذة معنا.
1: ها أكيد أكيد لكل معلمة.
0: نبارك لها
1: أكيد.
0: أستاذة منى سعد.
1: أكيد لكل معلم ومعلمة.
0: وأي حد مدرس معانا برضه ولا أهيله ولا حد من أهله برضه نبارك له.
1: أكيد أكيد.
0: وأنا كثير نطمن على أم حمزة إن شاء الله تشارك معانا. أنا كنت ناوي أسأل على عم رياض، بس عم رياض ما شاء الله عليه اتصل، بس أم حمزة هي الغياب معانا كانت، وعم رياض شارك. إن شاء الله تكون بخير في
1: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله.
0: يلا شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، في أمان الله. إذا المستمعين الأعزاء أكيد إحنا مستمرين معكم واصلين معكم، بس حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة كل لي غلمة قراني نسيت رازي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي الزواج.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
10: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
7: 02-368-633 أو 718-4074.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
12: اسمعها
7: تعشقها
12: تعشقها. تعشقها.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان.
14: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين. وفي هذا اليوم احنا أكيد حنكون في رسالة بنوجهها لكل المعلمين المتواجدين اللي بيأدوا دورهم رغم الظروف الصعبة اللي بيعانوها. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو
15: سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
15: كيف الحال يا بنتي؟ كيف أنتم بخير؟
14: الحمد لله. كيف حالك أبو فهد؟ إن شاء الله تكون بخير.
15: الله يعطيك العافية. الله ما لك الحمد. إيش برنامجكم اليوم؟ إيش موضوعكم اليوم؟
14: اليوم بنحتفل باليوم العالمي للمعلمين. إيش رسالتك اللي أنت حابب توصلها اليوم للمعلمين اللي بيقوموا بيأدوا بدورهم رغم الظروف الصعبة اللي بيعانوا منها، ظروف مادية وظروف اقتصادية وظروف نفسية وكل شيء؟
15: الله يعينهم، ربنا يعينهم. أولاً نهنيهم بمناسبة يوم العالمي للمعلم. وبصراحة صراحة المعلم عندنا يرضى الحالته،
14: صحيح
15: يرضى الحالته، برغم أنه هذا المعلم هو الذي خرج هذا الدكتور، واللي خرج هذا الرئيس، واللي خرج هذا رئيس الوزراء، واللي خرج هذا الوزير، واللي خرج كل من هو متربع في السلطة أو في إدارة عامة أو في أي مكان، هم خرجوا من تحت يد هذا المدرس من أول ابتدائي إلى أن ينتهي بالبروفيسور، حتى إلى أن ينتهي بالبروفيسور أو دكتورة عبر هذا المدرس. وهذا المدرس الذي لا ينظر له أي إنسان، هذه لعلمش كارثة عظمى. بالله عليك، مدرس يظل يدرس ويكحد ويتحب وهذا، وفي الأخير ما يلقاش لقمة العيش له ولا لأولاده زي الناس. فين نحن من هذا الكلام؟ يجب أن المدرس أن يكون لإحترامه ويكون لتقديره ويكون راتبه أعلى الرواتب، لأنه هو الذي يتعب، هو الذي يكدح. لكن إذا كان أنا كمدرس أصبح اليوم الثاني ما ألاقي مصارف لأولادي، فين بروح؟ أنا بروح السوق، بأولك الطلبة حقي وبروح السوق بطلب الله في أي مكان، لأنه ما حصلت لقمة عيش زي الناس. لذا نرجو الاهتمام بمدرسينا، يرجو الاهتمام بمعلمين أولادنا، نرجو الاهتمام بهذه الشريحة. هذه الشريحة مظلومة.
14: صحيح.
15: وشكرا جزيلا وتحياتي لكم ولكل المستمعين والمشاركين، ونتمنى للأستاذ محمد فضل رحلة سعيدة، وشكرا جزيلا.
14: الشكر
15: ومع سلامة الله.
14: شكرا لك، في أمان الله أبو فهد. وفعلا أبو فهد مستمعينا تطرق إلى واقع المعلمين في اليمن، يعني الواقع جدا صعب. كثير من المعلمين في اليمن بيواجهوا مشاكل بسبب المرتبطة بالرواتب، مرتبطة بالمستحقات، كذلك بالفترة الأخيرة أو قبل أسبوع كمان شفنا في أزمة المعلمات في حضرموت 17,000 معلم متعاقد طبعا رفضوا تثبيتهم بعد فترة من العمل. هذا هو الواقع المعاش الذي يعيشه المعلمين في اليمن وفي يومهم هذا، رغم هذه الأوضاع إلا أنهم ما زالوا إلى الآن مستمرين، ما زالوا إلى الآن بيقدموا دورهم، لأنهم مؤمنين بأنه دورهم في هذا المجتمع ضروري جدا، ودورهم مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانوا غير قادرين على الحصول على حقوقهم إلا أنهم كمان بيقوموا بهذا الدور المهم.

0: خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا فيك أستاذة منى.
1: حياك حياك عليا، ومساء الخير للجميع، وتحياتي لهم كلهم. من ذكرني ومن شكرني أشكره، ولكل المستمعين المتواصلين معك في عدنية لكم ألف تحية عليا، ولكل معلماتي ومعلميني، لكل المعلمين واللي كمان معاهم ألف تحية، ويعني أرفع لهم القبعات اللي نحن وصلنا بفضلهم أنت يا عليا وأني وغيرنا من
0: أكيد.
1: المستمعين
0: أكيد.
1: كتبنا قرأنا بفضل هذين المعلمين اللي أصبحوا فعلا فئة مهمة شافعة، يعني كان من واجب أو من الضروري أنه يعطوهم حقهم حتى يقدروا يعطوا في هذه الحياة وين هذا المجتمع فيهم.
0: صحيح.
1: علياء وهم يتكلموا، أني أتخيل كنت الجامعة وأتخيل كليتي اللي كنت أدرس فيها اللي أصبحت الآن مع الأسف، يعني لو أنت سمعتي ويمكن شفتي الأيام الأخيرة عبر التواصل الاجتماعي تكلموا كثير عن أنه أصبحت كلية التربية يعني شبه فاضية، يعني عزوف الشباب والشابات عن عن عن عن اسمه اللجوء إلى هذه الكلية بسبب إنه المعلم هو نفسه مهمش، فاضطروا
0: مع إنها يا أستاذة منى كانت من أكثر الكليات اكتظاظا، يعني
1: أيوة
0: في كل
1: أيوة
0: المحافظات كان كلية التربية هذه من أكثر الكليات إقبالا.
1: أيوة أنا التحقت فيها في نهاية التسعينات وتخرجت بداية الألفينيات، يعني كانت فعلا يعني بدأت إحنا قسم اللغة الإنجليزية يعني ما تلاقيش حتى مساحة أو نفس إنك أنت تدخليها كل الأقسام. مع الأسف الآن اضطروا الشباب نتيجة إنه هذا يعني التقصير في حق المعلم وراتبه، بيقول لك أنا بلجأ إني أروح لي مثلا تكنولوجيا آي تي هندسة فيشن أمور هذه اللي بتواكب العصر، والمعلم أصلا بإيش بيعطوه 50,000 60,000 إيش راتبه هذا؟ يعني ما يجيش حق مواصلاته. ولو حكيت لك يا علي عن مشاكلهم يعني توقع القلب وتدميه، يعني كل واحد من ظروفه ومشاكله أخص من الثاني، وهذا تلاقي هذا يجي وهذا يجي وتجيب وهذا يجي مشي وهذا يجي بظروف زفتة وهذا يجي يحكي مشاكله اللي مش قادر يحلها. يعني بدل ما أنت تجي وتلاقي حقك وواجب على المسؤولين أو الحكومة أن تعطي المعلم حقه علشان يقدر يبدل.
0: صحيح.
1: الطالب يشتي معلم أنه يعطيه عنده طاقة، لكن إحنا والله أشوف المعلمات وأنا واحدة منهم روح بلا طاقة، يا
0: لأنه البيئة غير مناسبة أصلا، لا حقوق ولا رواتب زي الناس ولا بيئة مناسبة، فأكيد يعني كيف الإنسان حيعطي في هذا المكان أو في هذه الأوضاع؟
1: أكيد مع أنهم قادرين المسؤولين أن يعملوا حلول، وحلول كمان قدرية وحلول كثيرة جدا للتربية، والتربية مش اللي بعدن في كل المحافظات، كل محافظ يقدر يعمل حلول جذرية ودراسة منظمة علشان يقدر يغسل لهم حقوقهم بالشيء الأدنى. نحن ما طلبنا شيء كبير، يعني تخيلك الحمد لله السنتين الأخيرة ما عاد في إضراب، لكن اللي قبلها السنوات كان في إضراب بسبب هذا الشيء وتعطل المدارس وتعطل أولادنا، يعني بس كيف نسوي؟ والله لو لقوا كمان بعض المعلمين أنهم يشتغلوا شغل إضافي.
0: صحيح صحيح،
1: تخيل المأساة. وبعدين هو الشغل المعلم يعني عمل المعلم ما يحسب أنه بسيط، يعني من 7:30 يروح لما يروح 12:30 أو 1 أو أحيانا يكونوا بعضهم يعني مسكوا ظهيرة، تخيل يروحوا من الظهر لما يروحوا المساء، غير مشاكلهم العائلية غير ظروفنا الواقع الحالي اللي إحنا فيه. فتخيلي المأساة إنك تقومي من الصبح وتبحري ومواصلات على 50,000 60,000 وعادك، يعني ما بتلاحقي هذا لو أنت مثلا غبتي ليش، ولو أنت مثلا قصرتي ليش، مع أن الحكومة هي أساسا مش موجودة ونحن نقوم دائما بدورنا على أكمل وجه. فأبسط حق أن تعطوا رواتب المعلمين، أن تساندوهم، أن تعطوهم كرامة، يعني أنتوا تتكلموا على الكرامة وأني أتأسف، يعني الأب والأب إذا وضعوا لعيالهم كرامة وكل واحد حب الثاني واحترمه أكيد بيكون البيت أسرة محترمة يعني يحترم فيها الصغير الكبير.
0: صحيح.
1: لكن نحن حكومتنا ما حطت لحد من المعلمين أو غيرها من اللي تحتها أي كرامة، علشان كذا كل واحد يستهزئ بالثاني مع الأسف يا عليا.
0: للأسف للأسف هذا هو الواقع المؤسف اللي احنا عايشينه.
1: فأني بس أقول إن شاء الله يكون يعني القادم أفضل،
0: إن شاء الله
1: مستقبل مشرف أفضل
0: إن شاء الله.
1: اليوم وأني في أحد الإذاعات أعمل مداخلات، كنت في تحقيق الروضة فعملت مداخلة جميلة بأصوات الطلبة الموجودين اللي أتوا يعني مستبشرين الخير بالعلم والتعليم، وكان يعني حضور حلو يعني أنهم يقووا رغم الظروف رغم الأشياء وهكذا. ف فكنت أتمنى أنت كمان تكون أكون موجودة هناك وأعمل لك كذا من قلب الحنان هذه.
0: الله يسعدك. الله يسعدك
1: ويعطيكم العافية وأتمنى لكل المعلمين.
0: الله يسعدك وإحنا كمان بنوجه لك تحية إجلال وتقدير على جهودك.
1: إن شاء الله يكون القادم أفضل يعني.
0: الله يسعدك. شكرا لك أستاذة منى. شكرا لك. يعني الأستاذة منى هي من أكثر الناس بحكم وظيفتها وبحكم عملها هي التي تستطيع أنها تتحدث أكثر عن واقع ووضع المعلمين، لأنها أكثر يعني نقدر نقول أنها اطلاع على هذا الوضع لأنها موجودة معهم. فالوضع اللي تحدثت عنه هو وضع عام لكل معلمين اليمن، واقع مؤسف بيعيشه معلمين اليمن. معلمين اليمن الذي بيأدوا دور كبير أصبحوا الآن هم من الأشخاص المهمشين للأسف الذي يطالبوا بحقوق تعتبر من أبسط حقوقهم. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: ألو
0: مساء الخير. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
2: كيف حالك عليا؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
2: لا والله تخير يكون على البرامج هذا اليوم ونحتم عيد المعلم وعيد التعليم العلم. وتخيل المتصلين كلهم العقيل أبو فهد وأنا التربوي وكل المتصل ممتاز. طبعا اليوم مهم ولكن للأسف إذا الناس تطور الإمام نحن نرجع إلى الخلف. كان عندنا علياء وممكن تعرف أنت أو من أهلك المثقفين أنه كان عندنا عيد العلم في 10 سبتمبر من كل عام من دي العام 70 وحتى العام 90 كان عندنا في الجنوب عيد العلم. فكنا نستمر سنويا في المسرح الوطني، كان هذا رئيس الدولة أبرسهم كان يتفرج أكثر واحد حضاء على ناصر حتى سالمين وغيرهم. كان عيد العلم يكرمهم من كل محافظة عشرة نموذجين كل عام ويشعر المعلم بكرامه والراتب يمشي وتعطلهم في العطلة جولات صيفية تنشيطية حتى أن الطالب يشوف المعلم. إذا كان المعلم يكتب ومعلم يجيل يتعلم في الأتوى الصيفية فالطالب يجيل يكتب يقول المعلم أقيم يقول أن كنا قتلي بالمعلم ويطلعهم حاضر يطلعهم جولات خارجية. كان كل هذه اختفت. أطلع المعلم فقط يشتري أتوى وغده يقول سلامة الرأس فايدة يشتري الرأس بحقه يأتي الرأس بكفي. فصراحة نقول هكذا كيف بعض المحافظين بدأوا جهود بعضهم يدلوا ما بدأوش لأن قلنا الجولة ماشي صح. أنا التقيت وزير التربية مرة وقال لي بدأ جهود كبيرة لكن على الغلب الرأس فوق التواجب من الخارج والدعم من الخارج كل موازنة تروح البنك الأهلي السعودية فما فيش دعم. إنما الآن في أمل أنه بدأوا بعض المحافظين لعل وعسى وبنقولوا حاجة ما ركزة بدأوا يوعدوا بجهودهم دعم بعضهم بدأ يقدم دعم بسيط أو مواصلات عسى وعسى أنها تحدث لي أمور يعيد النشاط الطالب والمعلم على حد سواء لأن حتى المعلم مع سطري مع تقديري واحترامي بعضهم ما قلت هيبته أما يسوي إنه ماكش مع مادة يرجع إلى الطالب يقول له قبلي حاجة فلاني حتى أنا بعضهم يسوي يقول له قبلي بخشنا وأنت لأن أبل أو يقول له حاجة فلاني أو إنه يرجع يشتغل شغل ثاني.
0: الظروف الظروف
2: أصبحت الهيبة أيضا المعلم بعض الطلاب بعضهم يشتغل فرصان مع أبوه مرتاح وحاجة فقد يشتغل المدرس هذا لأنه ما فيش توازن وهذا الخطأ. المعلم له هيبة يمكن تكون قل معلم وقبل وتقبيله كل معلم يكون رسولة بعض بالجانية عليا وأنا زرتها والله اشتغلت مرة في ألمانيا في لو أذكر المثال هذا جات عندي واحدة عامة خدمات وقلت له فقط تنظر في غرفة قلت له إيش هذا الشاكة ونظام يعني مبدأ بدأ غاية على رئيس مشارك كمبيوتر ومعرف قالت رئيس العام الخدمات رئيس التربية عندنا رئيس وزير فكأتني غلطت إيش قال رئيس وزير التربية وعمر الخدمات في الأعمال الصعبة هذا رئيس وزير استثنائي. فشوف التكريم كيف ولهذا طولوا ألمانا كان أول بلد صناعي في العالم وبريطانيا ليش يعني محترم المعلم تصوري في بريطانيا أنا أتكلمني واحد صديق أنه 10 سنوات بعد أساس الابتدائي خلاص إذا سعد سنوات يكرموه يعطوه تقاعد بدري مش لأنه ما يشتغل لا ممكن يشتغل مرة ثانية لكن كتربية يقول له خلاص كذا 10 سنوات كأنه تديت بالعمر كله أنه تعب مع الأطفال مع الجهال خاصة يكون ابتدائي يعطوه تكريم يحترموه يعطوه راحة شخصية يعطوه يشتغل مع آخر يعني مع آخر. هنا هنا هنا هنا الفائدة هنا التكامل هنا التبادل بين المجتمع والمسؤول والمعلم
0: أكيد.
2: فأرجو الآن أن نوجه إلى أن المحافظين اللي بدأوا الآن يعدوا أنهم يعطوا محافظة لحد محافظة عدن أعتقد وبين بدأ كذا يأشر لما اللي بدأوا يعطوا قبل المحافظين يشكلوا قفزة نوعية ويقتلوا هذه المحافظين وبدأوا هم يدعموا لأن الحكومة المحلية هم الآن الفعليين الموجودين أما بالخارج وذلك الوزير التربية يأتي ويروح ويجي لكن متابعة الخارج تعب وذا كلمنيها وصراحة شكا لكن نغصنا رأس الزراء رأس الزراء والرعاشة كمان يجب أن يتموا بالتربية
0: أكيد
2: لأنه عيب صراحة بدارة تبني بلد فهتم بالتربية تحط بلد عليك تحتم التربية وتجد مخدرات فأقفق أعفى
0: أكيد
2: فأيجب صراحة تكريمك نحن كان عيد العلم ذلك عشرة يصارف أيضا تأسيس التلفزيون في 10 سبتمبر 64 فكان سنويا بيحسبون المسرح والتلفزيون يجيب فعاليات واحتفالات مش
0: عارف المعلم بكرامته. أكيد أنا بشكرك.
2: والوزراء.
0: أستاذ محمد فاضل.
2: هذا قيمة تبادلية.
0: أكيد.
2: والله كان صح إن الراتب كان قليل لكن كان العملة لها قيمة. لا قدرناها. كان الراتب العينة 20 دينار. لكن دينار كان 3 دولار. أكيد العملة.
0: أكيد أنا. هذا
2: شيء جميل يا عليا.
0: شكرا لك.
2: مدير من هذه البرامج الإيجابية. والله يوفقك.
0: شكرا لك أستاذ محمد فاضل. شكرا لمشاركتك في أمان الله.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، وزي ما تحدث الأستاذ محمد فضلي، يعني هو تحدث كذلك عن واقع المعلمين وعمل مقارنة ما بين المعلمين في الخارج وكيف الاهتمام بهم وكيف هذا الاهتمام بيأثر بشكل إيجابي على التعليم بشكل عام وعلى كذلك مخرجات التعليم. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو
0: مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: النور والعافية.
0: الله يعافيك، كيف حالك؟
1: أولا نرفع سمايات التهاني والتبريكات لكل معلمينا والمعلماتنا ولكل من علمونا حرفا، لكل من علمني حرفا كنت له عبدا. أختي عادية، تحياتي إلى كل معلم ومعلمة في هذا اليوم، وخص بالذكر الأستاذ الراقية منى أسعد، ولكل معلم ومعلمة من يسمعني في هذا الوقت.
0: تحياتنا للجميع أكيد.
1: أختي عليا، تقول يا المعلم هو الشمعة التي تحترق من أجل أن تبين الآخرين، لكن الآن أصبح أختي عليا المعلم أصبح مهمش للغاية. تخيلي أن بعض المعلمين يعني لهم في محافظة تعزينا والله من عام 2016 على ما استلموا راتب، تخيلي أكثر من 9 سنوات هم لم يستلموا رواتب. تخيل يعني بعضهم يعني تجاوزوا عمر 60 و50 وليس لهم أي مجال آخر يذهب لكي يشتغل فيه. يعني أصبح يعني يبكر يداوم، يعني الطلاب يشترقوا لهم مثلا 100 ريال أو 200 ريال، طالب يندب 10 ما يعطوش، وهو غائب يعني تقريبا مغيب عن وزارة التربية والتعليم، لم تدفع له راتب. فبالتالي حصل بعض المدرسين يقول لي أخ فتحي تصور، في بعض الأحيان يعني أمشي ماشي على الأقدام يعني من البيت حتى المدرسة ما أحصلش حق البترول عن حق المدرسة.
0: صحيح، هذا الواقع يعيشه كثير من المعلمين يا فتحي.
1: يعني والله ما تشوفي ظروفهم، يعني والله أنا أقول إنه أكبر شريعة اهتانت هي المدرسين صراحة، لأنه ليس له مجال آخر. ما حد يقول له مثلا ما يعطوك راسين من الدرس، وقلنا الدرس والفلوس ما تجي. طيب متى ما تجي الفلوس؟ هذا بلهم 10 سنوات عالم بدون رواتب. يعني
0: للأسف
1: يعني ايش هو حتى بعض يطلبوا بعض مبالغ من بعض الطلاب، يعني من 50 طالب يندوا 10 طلاب و15 يعني بدون. لذلك يجب على الدولة أن تلتفت. أنا حتى 70,000 ريال أخت عليه ما يقارب 200 سعودية و100 يعني
0: ما يشتكت
1: فيهم. يعني
0: صحيح
1: تخيلي أختي عليا في الصين، أحد من عندنا يدرس في الصين، يعني تجاوز الراتب حقه أكثر من 1500 دولار، ويدرس يعني مدرسة ابتدائية تخيلي في الصين. واحد في مالزيا أكثر من 1700 دولار راتبه، لكن المدرس هنا يعني من أدنى الرواتب. يعني إذا كان في إسرائيل راتبه يصل إلى وزير في إسرائيل، الدولة لا ينتقدها، هذه تعتبر كيان وليس دولة. تقول إن ميزانية المدرس هذا وزارة التربية والتعليم من أكبر الرواتب هي راتب المدرسين. ليش؟ لأن كل تطورنا ووصلنا إلى أعلى قمم
0: هي الأساس،
1: يعني من تحت، يعني باستفادة هذا المدرس. يعني يجب على المدرس أن يكون في درجة راقية أكثر من ذلك، يعني هو كل أساس في كل ما وصلنا إليه. يعني
0: صحيح فتحي، أنا بشكرك، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. وفعلا يعني أنت تطرقت لي يعني زاوية مهمة جدا. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، كمان إحنا بنأكد على إنه المعلم جزء أساسي، وإنه المعلمين في اليمن ما زالوا محتاجين إلى الدعم وما زالوا محتاجين إلى الاهتمام. وتحياتنا لكل معلم ومعلمة ما زالوا إلى الآن مستمرين في أداء دورهم، ونلقاكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد في نفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي
2: أفضل من البن،
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
6: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
7: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
7: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
7: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
7: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
7: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
6: 022-52-966 أو
7: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفرها، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي الزواج.
11: لا لا لا،
12: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
11: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب، كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
3: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
14: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
15: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
16: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
18: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
19: يا جو بيت.
20: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لابد من تقديم كوب من الشاي
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي
2: أفضل من البن،
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
6: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
7: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
6: الدراسات الإسلامية،
7: الشريعة والقانون،
6: إدارة الأعمال،
7: المحاسبة،
6: الإدارة الصحية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: تقنية المعلومات IT،
7: نظم معلومات،
6: علوم الحاسوب.
7: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
6: 022-52-966 أو
7: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
10: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت أوه ليخا.

大学。大学。

مثل أن تكون لها فمن، لأنني لا أطيق الهجر ذا والعدم ولا أحتمل ذا الشجر.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمى الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
8: ناينتي مول.

الساعة الآن الرابعة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: شايل كابوس عشرة عمر
2: شايل كابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: مواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة كل لي غلمة طراني نسيت راسي عيني شوف في السماء.
2: 99.9

ترند بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، ومن فيديو كمان عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما يشغل الناس وما تصدر المنصات وما جعل اسما أو قصة أو حدثا حديث الساعة. برنامج إيتي بالعدني مساحة نرصد فيها أبرز الترندات ونحكي قصتها من البداية ونكتشف التفاصيل اللي ربما تكون فاتتكم. إيتي بالعربي كل اثنان واربعة من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء، ساعة كاملة نعيش فيها معكم تفاصيل الترندات، الفن والمشاهير والترندات اللي اجتاحت السوشيال ميديا. أكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن والأحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. الإعداد والتقديم نبيل عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا بوجودكم بآرائكم، وكمان بيكون عندنا اليوم ضيفة في حلقتنا بعد الترندات، وأكيد بيكون في موضوع مختلف لكن موضوع كده فني، وحابين تشاركوا فيه تشاركوا معنا عبر الأرقام التالية 72-468-939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02-84-1119. نذهب إلى الترند الأول. الدان الحضرمي يعود إلى الواجهة بستين صورة توثيقية في سيئون. فشهدت فعلا مدينة سيئون بمحافظة حضرموت يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 افتتاح معرض توثيقي لإعلام وفن الدان الحضرمي. نظمه مكتب الثقافة بوادي وصحراء حضرموت بتزامن مع تسجيل الدان الحضرمي ضمن التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو. فالمعرض أقيم في قاعة الأديب علي باكثير، وضم 60 صورة توثيقية لعدد من شعراء ومغني الدان في وادي وصحراء حضرموت، فإلى جانب مجموعة كمان من

الموروث الحضرمي. وفي ختام هذه الفعالية جرى تكريم عدد من المشاركين في إعداد ملف الدان الحضرمي والمساهمين في توثيقه، إضافة إلى تكريم الشعراء المشاركين. فاللافت إنه الدان ما قدمش هنا أو ما قدمش كغناء شعبي فقط، وإنما كجزء من الذاكرة الثقافية التي يجري توثيقها ونقلها للأجيال. في ترندنا الثاني، الشحر تستعد إيراث إيقاع حضرموت، أو الشحر تستعد إيراث إيقاع حضرموت الخالد بعد 20 عاما. فشهدت مدينة الشحر بمحافظة حضرموت فعالية ثقافية وفكرية لاستعادة إيراث الفنان الراحل علي سعيد علي، وذلك بعد مرور 20 عاما على رحيله. فالفعالية أقامها نادي الشحر الأدبي مساء الجمعة، وحملت عنوان علي سعيد علي إيقاع حضرموت. فالإيقاع حضرموت الخالد بعد 20 عاما، ففعلا 20 عام على الرحيل ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف. وحضر الفعالية مدير عام مديرية الشحر، وإن شاء الله كنا نطقته صح، فحسين عبد الرحمن غداف ومدير مكتب الثقافة عبد سالم كيلواش، وإلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي. وقدم الفعالية الكاتب عمر علي باسلمان لتناول جوانب من السيرة الأدبية والفنية والإبداعية لعلي سعيد علي، إضافة إلى محطات من مسيرته وإسهاماته في المشهد الفني والثقافي الحضرمي. فالفعالية ركزت على فكرة مهمة، هي إنه استحضار الفنانين الراحلين لا يعني مجرد إحياء ذكراهم فقط، وإنما إعادة تقديم أعمالهم للأجيال الجديدة وربطها بالموروث الفني للمدينة أو لمدينة حضرموت. في ترندنا الثالث، مركز الثقافة والفنون بعدن فعلا يخرج جيلا جديدا من المواهب. في اختتام مركز الثقافة اختتم مركز الثقافة والفنون والموروث الشعبي في العاصمة عدن نهاية سبتمبر برنامج تدريبيا استمر لمدة 3 أشهر، واستهدف مجموعة من الشباب والشابات من مختلف مديريات عدن. فالبرنامج شمل 3 مجالات فنية رئيسية، هي العزف على الآلات الموسيقية والغناء الجماعي، وكمان الفنون التشكيلية. وفي حفل الختام جرى تسليم شهادات للخريجين وللخريجات، إضافة إلى تكريم المدربين الذين أشرفوا على هذه الدورات. فالبرنامج فعلا نفذ بدعم من المركز اليمني في نيويورك ضمن شراكة ثقافية تهدف إلى دعم المواهب المحليين وفتح جسور للتواصل الثقافي بين عدن وأبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة. فرئيسة المركز أنيسة أنيس أكدت إنه الهدف ما كانش مجرد تقديم دورة تدريبية، وإنما فعلا توفير مساحة لاكتشاف هذه المواهب ومنح الشباب فرصة للتعبير والإبداع مع الحفاظ على الموروث الشعبي بروح عصرية. أيضا كما أعلن المركز أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة معرض فني وحفل موسيقي لعرض الإنتاج لهذه الدورة أو النتائج لهذه الدورة، كيف ممكن أو بإيش منصورة طلعت. ففعلا نقول من العود والفراشة إلى المسرح، أو من العود كمان والفرشاة معليش المعدرة، ومواهب عدم فعلا تتخرج بأشياء جميلة. على ترندنا الرابع، أول ملتقى ثقافي للمهرة يحتفي باللغة أو باللغة والموروث. ففي 4 أكتوبر 2026 دشنت جامعة المهرة فعاليات ملتقى المهرة الثقافي الأول بالتزامن مع الاحتفاء بيوم اللغة المهرية. فالملتقى ينظم مركز اللغات المهرية للدراسات والبحوث بجامعة المهرة بالتعاون مع مبادرة المهرة، وشارك فيه مسؤولون وأكاديميون
أكاديميون وباحثون ومثقفون ومهتمون بالتراث. فالهدف الأساسي من

هذا الملتقى هو التعرف باللغة المهرية وخصوصيتها وكمان الثقافة أو الثقافية والحضارية، كمان تشجيع الدراسات والبحوث اللي تعمل على توثيق مفرداتها وتاريخها وموروثها الشعبي. فشهدت هذه الفعالية عروض فنية وتراثية إضافة إلى خيمة تراثية ضمنت مقتنيات ومعروضات تعكس جانبا من الهوية الثقافية والاجتماعية واللغوية لمحافظة حضرموت. كما شارك طلاب وطالبات المدارس في فقرات ثقافية وفنية وتراثية، وهو جانب مهم في هذه الفعالية، لأنه الملتقى ما كانش موجه للباحثين فقط، بل حاولوا إشراك الجيل الجديد في اللغة والموروث المحلي. ففعلا المهرية تتكلم وتخرج ثقافته، تخرج أشياء، أو نحن هذا هو أول ملتقى ثقافي يحتفي باللغة المهرية وكمان بتراثها. نأتي إلى الترند الخامس والأخير، فمنتدى القشم في الضالع يحصل على تكريم ثقافي. فشهدت مدينة الضالع في الأول من أكتوبر فعالية ثقافية وتكريمية احتفاء بالدور الثقافي لمنتدى القشم الثقافي والتنموي. وخلال الفعالية اللي أقيمت في قاعة جامعة خليج عدن الدولية، جرى تكريم مؤسس وراعي المنتدى الشيخ محسن ناصر الخيالي الشعيبي المعروف بأبو مطهر القشم. فالتكريم جاء من الاتحاد السويدي للثقافة، ومنح خلاله أبو مطهر درعا تكريميا وشهادة تقديرية تقديرا لما وصفته الفعالية بدوره في دعم الأنشطة الثقافية والتنموية وأيضا المبادرات الموجهة للشباب. فركزت هذه الفعالية على تجربة المنتدى اللي استمر في النشاط الثقافي والفكري على مدى سنوات طويلة، وعلى دور كمان في احتضان المبادرات والبرامج الثقافية في الضالع. بعد ما كنا بالترندات، أكيد نجي لعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا هو وجه أو واجهة من الفن إلى المكان. طبعا عندنا ضيفة هي سماء عبد الحكيم عبد الله، خلونا احنا نروح نحضر الاتصال معها من ثم نعود.

0: بعد ما أتمينا تحضير الاتصال مع الأستاذة سماء من مؤسسي مبادرة استدامة ومديرة معرض واجهة ومدير عام مكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض. يا حيا وسهلا أستاذة سماء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا أستاذة نيفين على الاستضافة هذه.
0: أنا في ذلك والله. أهم شيء أنت كمان خلاص موجودة معنا.
1: شكرا لكم.
0: ولو حبيبي. طيب اليوم جينا لهنا عشان نتعرف أكثر على الـ الـ الـ البداية, إنه نتعرف عليك وعلى مسيرتك وعلى يعني إيش اللي قادك إلى هذا العمل في مجال المبادرات والمعارض الثقافية.
1: أولا اسمي سماء عبد الحكيم, المدير العام لمكتب سماء النخبة للاستشارات والخدمات. المكتب نشتغل من خلاله على الاستشارات والدراسات وإدارة المشاريع وتنفيذ المبادرات.
0: جميل.
1: في البداية نحن بدأنا كفريق نشتغل في مبادرات وأعمال تطوعية مختلفة. ومع الوقت جاءت الفكرة أننا نفتح مبادرة خاصة فينا, لأن اهتمامنا دائما يكون بالمشاريع اللي لها أثر حقيقي في المجتمع. ومن هنا بدأنا نشتغل على أفكار ومشاريع نؤمن فيها. أيوة. وكان وجهة واحد من هذه المشاريع.
0: جميل. طيب أنت ما طبيعة عملك كمديرة عام لمكتب سماء النخبة؟
1: أنا أتابع الإدارة والتخطيط وتنفيذ المشاريع والتنسيق مع الشركات. أيوة. مع الشركاء والجهات المختلفة. طبعا أنا ما أشتغل وحدي في المكتب, نحن عبارة عن فريق من 3 بنات مقسمة الأدوار, كل واحدة مننا لها مسؤولياتها. بالنسبة لكيف انتقلت من العمل الإداري والتنظيمي إلى المشروع.
0: أيوة.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك, كمل حبيبي. ألو.
1: أيوة معك.
0: أيوة كمل حبيبي. كيف انتقلتي من العمل الإداري والتنظيمي إلى مشروع فعلا يحمل بعد فني وثقافي وسياحي مثل واجهة؟
1: مبدئياً أنا ما شفت اختلاف كبير بين المجالين. لأنه أي مشروع ناجح يحتاج إلى فكرة. أيوة. لكن الفكرة وحدها ما تكفي. تحتاج لتخطيط وتنظيم وإدارة وشراكات حتى تتحول إلى واقع. ووجهة كان مثال واضح على هذا, فكرة فنية وثقافية, لكن تنفيذها كان يحتاج إلى إدارة ومتابعة وتنسيق وإدارة للموارد, وكمان التعامل مع عدد كبير من الفنانين اللي كان نحن تقريبا معنا 40 فنان والشركة والتفاصيل هذه.
0: طيب لما دحين نحن لما نقول واجهة من الفن إلى المكان, إيش تعني لك هذه العبارة؟
1: بالنسبة لي مبدئيا هي وجهة كانت اللي هي الفكرة اللي هي من الفن إلى المكان, يعني أن اللوحة أو الصورة أو الفيديو لا تكون مجرد عمل نشاهده ونغادره, بس يمكن تكون بداية لاستكشاف مكان جديد. وأنه قد يرى الشخص صورة لمكان سلما ما قد زاروش من قبل, فيبدأ يتساءل فين هذا المكان, إيش قصته وكيف ممكن أزوره. أيوة. ومن يتحول العمل الفني إلى جسر يربط الإنسان بالمكان.
0: صحيح فعلا. طيب لما اخترتوا أو لما اخترتم الفن تحديدا عشان يكون وسيلة لتقديم اليمن, إيش الفكرة اللي أجتكم بالضبط عشان خليتوا الفن معايا؟
1: معاكي.
0: فقلت لك لما اخترتم أيوة لما اخترتوا الفن تحديدا عشان يكون وسيلة, أو ليش أنتوا كمان اخترتوا الفن بالضبط؟
1: لأن الفن يوصل للناس بطريقة بسيطة. أحياناً صورة واحدة ممكن تقول لك كلام كثير وتخليك تتساءل عن المكان أو القصة اللي وراها.
0: أيوة.
1: بالذات إن الفنانين دائماً لهم نظرة مختلفة. ويركزوا على تفاصيل نحن ممكن ما نكونش أساساً ركزنا عليها من قبل.
0: صحيح فعلاً. طيب إيش الفكرة اللي أنتوا كنتوا تشتوا إنه توصل للزائر أو إنه يشعر فيها الزائر من أول لحظة؟
1: نحن خرجنا من المعرض وكنا نتمنى أن الزائر أو كل الزوار اللي حضروا يخرجوا بصورة أجمل وأوسع على اليمن.
0: جميل.
1: يشوفوا التنوع والجمال والثقافة والإبداع, مش بس الصورة المعتادة اللي يعرفوها على اليمن. المعرض كان يجمع بين الفن البصري والتصوير والفيديو.
0: صحيح فعلا. طيب هل واجهة يعني معرض فني فقط ولا تجربة متكاملة ممكن إنه يعيش فيها الزائر رحلة داخل اليمن؟
1: هو احنا كنا من البداية فكرة وجهة إنها تكون منصة ثقافية ما تكونش بس معرض اللي هو تتكرر على مدار السنوات.
0: صحيح. فأنت شايفة أنه لو أول ما يدخل الزائر خلاص يحس أنه زار أماكن كثيرة بمجرد ما شاف بالمعرض؟
1: بالضبط، هي هذه كانت الفكرة، ونحن حاولنا أننا نشمل المناطق اليمنية الموجودة ونركز على الأماكن اللي مش الكل ممكن يكون زاري، وفي كل منطقة في حاجات ممكن أو معالم تكون باردة فيها مش الكل يعرف عليها.
0: طيب هل فيه مثلا تسلسل يخلي الزائر ينتقل من الفن إلى المكان بعدين ثم إلى قصة المكان بالضبط؟ معايا يا سماء؟
1: عفواً،
0: قلت لك هل في تسلسل معين يخلي الزائر ينتقل من الفن إلى المكان ومن المكان هذا إلى قصة المكان تحديدا؟
1: نحن اللي عملناه إنه عرضنا الأماكن بصورة جديدة ممكن تخلي الناس إنه يعني فضولية لزيارتها، أو أماكن مش الكل تكون أساساً عارف حتى فيها.
0: أيوة، فيعني فعلاً يعني شو تحسين إنه الناس تنقلت من شافت مجرد ما المعرض وكذا، شافت الصور، شافت الأشياء، كمان شافت اللي موجود بالمعرض، فحست فعلاً إنه موجودة بالمكان وموجودة بقصته. طيب يا سما، ليش اخترتم تقديم الأماكن اليمنية يعني من خلال عيون الفنانين أنفسهم؟
1: لأن الفنانين دائما لهم نظرة مختلفة. كمان احنا هنا الآن بجيلنا الحالي دائما يعني يشتي يخرج خارج عن الصندوق. والفن والتوثيق كان لهم دور كبير في حفظ الذاكرة، لما نوثق مكان أو حرفة أو تفاصيل من حياتنا نحافظ عليها الأجيال القادمة.
0: صحيح. طيب انتوا وصلتوا الى اماكن غير معروفه سياحيه او برزتوها بالمعرض او كيف؟
1: ايوه بالضبط، احنا حاولنا نركز على الاماكن برضو اللي مش معروفه، حاولنا كمان نركز على حوض قطره بالذات انه مش اخذه حقها من الترويج السياحي، ومش اخذه حقها الناس مش كلها بالذات يعني نحن هنا باليمن. عاد لو اقول لك انه ممكن السياحه الخارجيه تكون اكبر ويكونوا عارفين على هذه، احنا هنا باليمن مش كلنا عارفين الاماكن، مش كلنا عندنا الوعي الكافي.
0: طيب ايش يعني انتوا لما وصلتوا فكره المعرض، هل انه الفكره وصلت بشكل كامل للزائرين؟
1: والله نحن خرجنا بكميه ايش اقول لك فيدباك من الزائرين انه نعم فعلا في اماكن الزائرين كان يسال هذا فين، هذا ما نحن ما قد سمعنا على هذه الاماكن، هذه ايش المعلم هذا، ايش الفكره من هذه الصوره او اللوحه.
0: طيب الصورة اللي أنتوا تتمنوا إنه الزائر بعد ما يخرج من المعرض يكون فعلا حاملة معه، إيش الصورة اللي حابين تكون؟
1: والله نحن نتمنى إن الزائر يخرج وهو مكتشف شيء جديد. يعني سواء كان مكان

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
4: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي. الزواج
5: لا لا لا

0: طفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
4: يا جو بيتس، أوه ليخة.

0: تعشقها
1: تعشقها.
2: 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا،
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
6: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم.
10: شعبي صغير إلا أبو جبريل.

0: ويا حيا ويا سهلا، رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير، وأكيد أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب والفيسبوك بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. فكل اللي حابب يتواصلوا معنا يتواصل عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188 وعبر الرقم الأرضي الآخر 0284111. فزي ما كنا في قبل الفاصل الإعلاني مع الأستاذة سماء عبد الحكيم عبد الله في مؤسسة أو مؤسسي مبادرة استدامة ومديرة معرض واجهة وأيضا مديرة عام مكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض. فنرجع من جديد مع الأستاذة سماء. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا حي وسهلا من جديد. طبعا احنا طلعنا فاصل اعلاني قصير بعدين رجعنا عشان نكمل حلقتنا لهذا اليوم. فحابه اسالك انه المعرض يجمع بين الفن البصري، بين التصوير، بين الفيديو، وكمان الحرف اليدويه. ليش كل هذا التنوع؟
1: معرض وجهة عبارة عن منصة فنون بصرية،
0: أيوة،
1: وحرف يدوية، فكان يجمع بين الفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية والفيديوهات. التنوع كان لإيصال أكبر عدد من التأثير والفكرة الأصلية، والتنوع مطلوب طبعا لشمول أكبر عدد من الفنانين المتميزين.
0: أيوة أيوة أسمعك يا سماء.
1: والفيديو والصور والرسم هي كل فنون بصرية واحدة.
0: صحيح. أنتم كيف اخترتم الأعمال المشاركة وإيش المعايير اللي اعتمدتوا عليها وقت الاختيار؟
1: طبعا احنا سوينا من البداية، فتحنا باب التقديم وكان في لجنة التقييم اللي اختارت الأعمال.
0: أيوة.
1: ومن هناك تم اختيار العدد المطلوب وتم تقسيمهم على حسب كل شخص ومجال إبداعه. ركزنا على الأعمال اللي لها علاقة بالمكان والهوية والثقافة اليمنية. أيوة. وفي نفس الوقت حبينا يكون في تنوع في المناطق والأساليب والرؤى.
0: كيف شفتي اندهاش الناس بهذا التنوع اللي حصل؟ كيف شفتي اندهاش الناس أو اندهاش الزوار بهذا التنوع اللي حصل؟ هل شفتوا مثلا الاندهاش على وجوههم؟ هل شفتوا في أسئلة أجو حطوها عليكم على المكان المحدد، على الصورة محددة؟
1: طبعا نحن حطينا المجال الأسئلة، وكان هذه الأسئلة كانت أغلبها موجهة للفنانين. وكان أساسا حتى في موجود اللي هو الوصف لكل لوحة والوصف لكل مكان، والفنانين كان لهم هنا الإجابة من قبل ما كلمناهم على هذا الموضوع.
0: حلو. طيب الهدف كان عرض جمال الأماكن بس، ولا إنه كل عمل كان يحمل قصة، كان يحمل هوية، كان يحمل ذاكرة مثلا مرتبطة بمكان أو بموقف؟
1: الجمال كان فقط جزء من الموضوع، لكن الأهم هي كانت القصة اللي وراء المكان وذكريات الناس وعلاقتهم فيه. كل عمل كنا نحاول من خلاله نربط الفن بالمكان والهوية والعادات والتقاليد، وبشيء كمان يكون بارز في المنطقة نفسها.
0: هل يا سماء كان في ردة فعل في من احد الزوار في المعرض فعلا يعني خلنك تندهشي او خلنك تقولي انه حلو ان احنا عملنا هذا المعرض؟
1: ايوه نعم، فعلا كان في كثير فيدباك كانت يعني فوق المتوقع اساسا. حضروا ناس من كبار الضيوف وابدوا اعجابهم بالمعرض.
0: حلو. طيب كيف يمكن للفنان انه يجعل هذا الملتقى او يجعل الملتقى يرى المكان اليمني بطريقه مثلا مختلفه؟
1: هي الفكره الاساسيه انه الفنان ممكن يخليك تشوف شيء انت متعود عليه، بس بيخليك تشوف بطريقه ثانيه وكانك تشوفه لاول مره، وهذا هو بالضبط جمال الفن، انه يغير طريقه نظرتنا للمكان.
0: صحيح فعلا يغير للمكان ولأشياء كثيرة ممكن تتغير، فعندهم ممكن تكون طريقة إقناع. طيب إلى أي مدى يمكن يكون الفن وسيلة للحفاظ على الهوية وعلى هذه التراث؟
1: هون الفن والتوثيق دائما لهم دور كبير، لأنه هذه الحاجات تبقى وتنحفظ في الذاكرة.
0: أيوة.
1: فلما نوثق الحاجات هذه نحافظ عليها حتى الأجيال القادمة.
0: صحيح، فاليمن غنية جدا بالتنوع الثقافي بين المناطق، فكيف حول هذا المعرض أو كيف حاول هذا المعرض إظهار هذا التنوع بشكل ملحوظ؟
1: نحن حاولنا نخلي معرض وجهة ما يكون بس مرتبط بمنطقة واحدة. عرضنا تنوع اليمن من الطبيعة والأماكن والثقافة والحرف، الأشياء اللي موجودة، بس عرضناها كلها بطابع يعني بطابع عصري يكون.
0: طيب أنت تعتقدين أنه بعض عناصر التراث اليمني تحتاج مثلا إلى أنه نعيد تقديمها بأسلوب عصري عشان توصل إلى الأجيال الجديدة، ولا نخليها زي ما هي عشان نشوف الاندهاش؟
1: بالنسبة لي أشوف أنه أيوة، هو طبعا مش عشان نحن نغير التراث بس عشان نقدمه بطريقة أقرب للأجيال الجديدة باستخدام التصوير والفيديو والتصميم وغيرها من الوسائل هذه اللي ممكن تجذب الجيل الجديد.
0: يعني أنت شايفة الأفكار القديمة ممكن ما تجذبش الجيل الجديد؟
1: نحن جمعنا بين الاثنين، الحاجة اللي ممكن أنها تجذب الأجيال القديمة والأشياء اللي ممكن تجذب الأجيال الجديدة.
0: حلو. أي المعرض يربط بين الفن والسياحة والوطنية وكمان البيئية، كيف يتحول العمل الفني إلى وسيلة عشان يكون ترويج لهذا المكان؟
1: هو الطبيعي نحن لما نشوف مكان بطريقة جميلة ومؤثرة طبيعي أنه يجينا فضول نتعرف عنه أكثر، وممكن حتى بس صورة تخليك تدور على المكان وتفكر في زيارته.
0: صحيح، لأنه المكان فعلا يكون أحيانا يجذب أو طول الوقت، خاصة الأشياء القديمة أو الأماكن الحلوة. طيب هل يمكن لصورة أو لوحة أو فيديو تخلي شخص يرغب في زيارة مكان ما يعرفوش من قبل أو ما شافوش، أو حتى ما ممكن يكون أول مرة شاف هذا المكان بالمعرض أو أول مرة يسمع عنه، فهل شفتي أشخاص أنه حاب أن تروح هذا المكان وتزوره؟
1: أكيد أكيد، نحن أحيانا الصورة هي تكون أول شيء يعرفك على مكان معين، وبالذات إذا قدرت الصورة هذه أو الفيديو أو الشيء اللي شفته أنت إنه قدر ينقل لك إحساس المكان، هذا ممكن فعلا يخليك تركا إنه يكون عندك الرغبة تشوفه بنفسك.
0: طيب إيش الأماكن أو المقومات اليمنية اللي تتمنوا إنه تحظى باهتمام أكبر من خلال مثلا هذه المشاريع اللي تحصل؟
1: طبعا اليمن كلها عندها شيء يستحق الاهتمام، من الجزر والسواحل والطبيعة والمدن التاريخية والعمارة والحرف، احنا بلادنا غنية بالأشياء هذه، بس نحن كمان نتمنى نشوف اهتمام أكبر بكل هذا التنوع بالأخص حوفة وقطرة.
0: صحيح فعلا، يعني أنت شايفة أنه هذه الأماكن تحديدا أو الاثنين الأماكن منسية شوية من السوشيال ميديا، من العرض، من كل حاجة.
1: بالضبط، نحن نشوف أصلا أماكن يعني ثانية تكون أقل جمالا، أو يعني بلادنا مش أقل جمال من الأماكن اللي نشوفها برا ويكون لها اهتمام كبير، وهنا منسية هذه الأماكن.
0: صحيح. طيب برأيك أنت إيش اللي ينقص نحن اليوم عشان نقدم اليمن سياحيا بصورة مختلفة؟
1: بالنسبة لي أعتقد نحتاج نوثق ونقدم المحتوى بشكل أفضل. عندنا مقومات كثيرة بس نحتاج نعرف كيف نحكي قصته ونوصلها للناس بطريقة جذابة.
0: صحيح فعلا، لو نركز على أنه نعرض أو نخليها يعني بشكل أكبر ممكن هنا يعني تظهر بشكل أكبر. طيب أنتوا حرصتوا على أن تكون الحرف المعروضة مرتبطة بالمكان وقصته، ولا كان عادي أي حاجة يعني نعرض؟
1: نحن كان عندنا ركن للحرف اللي هي اللي يعني مش مرتبطة بمكان معين، إنما حاجات تكون أساسا معروفة فيها البلاد ومعروفة يعني بشكل عام. وكمان حتى عملنا إنه يكون يعني المعالم الأشياء هذه اللي موجودة تنصنع بس بطريقة عصرية.
0: فمن هم الفنانين المبدعين اللي شاركوا في وجهة؟
1: عندنا 40 فنان تقريبا، من بينهم محمد قوبح، عابد أنور، بوسي أحمد. عندنا يعني نخبة من الفنانين اللي موجودين هنا
0: فعلا بيقدموا أكيد أكثر وأكثر ما شاء الله عليهم، فكلهم مبدعين. هل هذا أو هل المعرض يحمل رسالة توعوية إلى جانب المنظر الجمالي، ولا في حاجة يعني بس منظر جمالي، ولا حامل رسالة المعرض كمان؟
1: طبيعي، نحن حتى في باليومين بالمعرض سوينا جلستين حوار. اليوم الأول كان مع الأستاذ كتبي مدير مكتب السياحة في عدن، كان يتكلم على أهمية السياحة وعلى ارتباطها بالثقافة. واليوم الثاني كان مع الأستاذ نيازي مدير الهيئة العامة لحماية البيئة في عدن، وكان برضه يتكلم على السياحة البيئية وأهميتها والتوعية والأشياء هذه اللي لازم إحنا كمتواجدين هنا أو كالجيل الجديد لازم الكل يكون فاهم وواعي بالأشياء هذه.
0: صحيح. طيب ليش اخترتوا كمان إنه تركزوا على السياحة البيئية؟
1: السياحة البيئية مش أخذة حقها في المجال الآن هنا، وبالذات إحنا يعني شايفين الوعي كيف عندنا، ما عندناش يعني بالذات الأجيال الجديدة هذه ما عندهاش وعي بالتنوع الحيوي اللي موجود وبالتنوع السياحي اللي موجود عندنا اللي لازم نهتم فيه. فهذه كانت نقطة لازم إنه نركز عليها.
0: صحيح فعلا. طيب هل في مواقع طبيعية حبيتوا أنكم تسلطوا الضوء عليها من خلال هذا المعرض؟
1: بالذات نحن مثل ما تكلمت من قبل، نحن بالذات ركزنا حاولنا نركز على قطرة وحوف بالذات، لأن الآن هي يعني مكان للاهتمام من السياح، بس إحنا عندنا هنا مش للدرجة هذيك، إنما السياح يجوا وينبهروا بالأماكن هذه عندنا.
0: صحيح. طيب إيش اللي ممكن إنه الفنون تقدمه اللي أو الفنون إيش ممكن تقدم عشان نتعرف على الطبيعة اليمنية؟
1: هي تظهرها بطريقة جديدة، بطريقة ممكن إنه تخلي الناس تتعرف على الأماكن هذه، حتى لو اللي هي الفئة اللي تكون مهتمة بالفن والأشياء.
0: صحيح فعلا. طيب نقدر نقول هل الهدف انه او هل الهدف انه نقول انه اليمن ما تمتلكش تاريخ وتراث فقط، بل يمتلك ايضا فن وابداع معاصر؟
1: اكيد نحن نحاول كمان نبرز الفنانين اللي موجودين معنا ونوصلهم للعالميه
0: ان شاء الله. طيب استاذة سماء، ايش اكثر شيء تفخروا بانه وجهة استطاع تقديمه عن اليمن؟
1: والله نحن فخورين، نحن قدرنا نطلع بلادنا بصورة جميلة وحاولنا إنه نبرز أماكن في بلادنا والتنوع اللي موجود فيها.
0: كم استغرق التحضير لهذه الفعالية؟
1: تقريبا الموضوع أخذ مننا 3 شهور،
0: يعني وقت طويل ما شاء الله، فأكيد بيكون في بجهد في بتعب في
1: بالضبط كان جهد وتعب، بس بالأخير خرجنا بنتيجة مرضية الحمد لله بالكل يعني.
0: طيب إيش أصعب مرحلة أنتوا مرتوا فيها وقت ما أنتوا تعدوا للفعالية هذه؟
1: هي بالنسبة لنا كانت أصعب حاجة اللي هي التحضير والبحث على الممولين.
0: حاجة صعبة فعلا يعني، ومتعبة ومرهقة بنفس الوقت.
1: بالضبط.
0: طيب التفاصيل انتوا اللي حرصتوا عليها تكون بالفعالية، هل كانت تفاصيل بالمستوى اللي انتوا طمحتوا له وتعبتوا عشان تلاقوا هذه التفاصيل؟
1: أكيد أكيد، نحن ما اخترناش حاجات بس عشوائية، نحن من البداية حاولنا نبحث على الفنانين اللي بيبدعوا وبيطلعوا المعرض باسم كبير يعني، فتوفقنا من هذه الناحية جدا
0: الحمد لله. طيب إيش تحتاج هذه المشاريع عشان تستمر وتتوسع؟
1: والله نحن نحاول إنه يعني نشتري الجهات تلتفت للمبدعين وللمبادرات الشبابية اللي هدفها أساساً إظهار اليمن بشكل جميل.
0: أيوة حلو.
1: وللشباب والمبدعين والفن والثقافة والسياحة.
0: طيب هل ممكن إنه وجهة تنتقل مستقبلاً إلى محافظات ومدن يمنية أخرى؟
1: بإذن الله، هو إحنا نطمح إنه نخليها لمحافظة ثانية، فبإذن الله هذه من الخطط القادمة.
0: هل كمان وجهة عندها منصة أو لا؟
1: هل وجهة؟
0: في منصة عندها أو إنه موجودة منصة عندكم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا؟ فقط كتنسيق فقط.
1: موجودة المنصة، في عندنا منصة على الانستغرام، منصة على الفيسبوك، وبإذن الله بتكون كمنصة ثقافية سنوية.
0: حلو، إن شاء الله يا رب نشوفها كل سنة
1: إن شاء الله.
0: طيب لو كان بإمكانك أنت الآن تأخذي زائر من اللي زاروا المعرض لمكان واحد باليمن بعد ما ينتهي زي ما قلنا المعرض، إلى أي مكان بتأخذيه وليش؟
1: هو نحن كنا مركزين التركيز الأساسي على عدن، بس حتى عندنا اللي هو في مهرجان البلدة كان عندنا طموح إنه نكون مشاركين فيه.
0: حلو، أنت من مؤسسي مبادرة استدامة، فإيش اللي إيش اللي تعنيها الاستدامة بالنسبة لك؟
1: بالنسبة لنا الاستدامة معناها إن المشروع ما ينتهي بانتهاء الفعالية، على عكس يكون فيه أثر ونقدر نبني عليه ونخلق فرص وأفكار جديدة في المستقبل.
0: عشان كذا يعني الواجهة ارتبطت بالاستدامة صح؟
1: بالضبط، الفكرة الأساسية كانت مشتركة إنه نعمل مشاريع لها أثر، فوجهة أعطى مساحة للفن والثقافة والشباب وربطها بالأماكن بالمكان والهوية والسياحة.
0: طيب أنت الآن بصفتك المديرة العام لمكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض، إيش حجم المسؤولية اللي تقع عليكم عشان تحولوا الفكرة إلى واقع؟
1: والله المسؤولية جدا جدا كبيرة، لأن تحويل الفكرة إلى واقع كان يحتاج شغل ومتابعة وتعب مثل ما قلت لك شهور.
0: أكيد.
1: فالمشروع كله كان شغل فريق جبار، وأهمهم المدير الإداري خديجة ومدير المشاريع شذا.
0: طيب إيش المشاريع القادمة لمبادرة استدامة وسماء النخبة؟ هل فكرتوا أو لسه يعني زي ما قلتي مخليين سنوية فلما يجي وقته بنبدأ؟
1: والله إن شاء الله لما يجي وقته فبإذن الله لنا أعمال قادمة أكبر وأكثر.
0: طيب إيش الرسالة اللي أنت الآن توجهيها للفنانين والمبدعين وكمان للجمهور والزوار اللي زاروكم في المعرض وعشان الناس كمان تدعم هذه المشاريع؟
1: والله نحن نتمنى إنه الناس تلتفت للمبادرات هذه، ونتمنى من الشباب والفنانين إظهار أعمالهم وما يستسلموا مهما كان، وإبداعهم هذا شيء عظيم، ونتمنى إنه الناس تلتفت لهم.
0: بإذن الله نلاقي الناس كلها تلفت لهم وكمان تلفت لهذه المشاريع وتتم يعني تساعدهم بكل شيء يعني. شكرا لك أستاذة سماء عبد الحكيم عبد الله من مؤسسي مبادرة استدامة ومديرة معرض وجهة ومدير عام مكتب سماء النخبة المنفذ للمعرض.
1: والله شكرا لكم أنتم على الاستضافة والفرصة الجميلة هذه.
0: أنا بذلك والله شكرا لك.
2: الساعة الآن 5:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار دقيق.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية، فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: عبر أثير إذاعتنا،
12: عبر أثير إذاعتنا،
11: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
13: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
14: بل للاختيار الصحيح.
11: بجامعة العلوم والتكنولوجيا
12: المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
14: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
12: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
14: الهندسة والحاسبات،
12: العلوم الإدارية والإنسانية،
14: الدراسات العليا والبحث العلمي،
12: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
14: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
12: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
15: خطوتك الأذكى.
14: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
12: 02-368-633 أو 718-4-74.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
17: اسمعها تعشقها.

0: تعشقها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت
4: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب، خير يدور من يد لإيد وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: 99.9

0: 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9 في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: 99.9
5: 99.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر. الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها
1: تعشقها 99.9.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: It's all the control, that's all. Let's

0: 94.9.
1: قلبي الزلمة قولي لي غكلمة تراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء
2: 99.9.

0: نعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يؤذيش.
10: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعد استغراق تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
6: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
7: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
6: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
7: والحل الذكي لليوم وبكرة.
8: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: مواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
10: مع بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: 99.9 FM.

مساء الخير، مساء السعادة، مساء الانتصارات الذي قدمها جيشنا من درع الوطن وأيضا العمالقة. نرحب بكم ومستمعينا ومتابعينا وجهنا الحبيب في الداخل والخارج، جمهور عدنية على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM في الترددات التالية، واللي هي أيضا 99.9، وأيضا مشاهدين على قناتنا في اليوتيوب، ولا أنسى أيضا متابعينا عبر صفحتنا في البث المباشر في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا المسائي دردشة.

طبعا مستمعينا اليوم عنوان جميل ورائع وحبوب، وبنشوف ماذا يوجد في جعبة كل شخص. طبعا مساء يحمل معه أسئلة كثيرة، وأسئلة قد نعرف إجابتها بسهولة، لكن بعضها يجعلنا نتوقف طويلا أمام أنفسنا. هناك أشخاص يمرون في حياتنا مرورا عابرا، وهناك أشخاص يصبح وجودهم جزءا من تفاصيلنا، من ضحكتنا، من قوتنا، من أماننا، ومن معنى الأيام نفسها. لكن لو سألتك الليلة سؤالا واحدا فقط، من هو الشخص اللي إذا خسرته تشعر أنك خسرت كل حياتك؟ هل هو الأب الذي كان سندا، الأم التي لا يتكرر دفئها، شريك الحياة أو شريكة الحياة الذي شاركك الطريق أو شاركتك الطريق، صديق يعرفك أكثر مما تعرف نفسك، أم شخص آخر لا تستطيع حتى أن تتخيل حياتك بدونه؟ طبعا مستمعينا في كل مكان، في هذا اليوم الذي طرحنا هذا العنوان، ولماذا يرتبط بعض الأشخاص بنا إلى هذه الدرجة؟ هل أننا نحبهم فقط، أما لأن جزءا من هويتنا وذكرتنا وذكرياتنا وأحلامنا أصبح مرتبطا بوجودهم؟ طبعا الليلة في برنامجنا المسائي دردشة لن نتحدث فقط عن الخسارة، بل عن قيمة الأشخاص قبل أن نفقدهم، وعن الكلمات التي يجب أن نقولها قبل أن يصبح الوقت متأخرا، وعن أولئك الذين يستحقون أن يعرفوا مكانتهم في حياتنا ونحن ما زلنا قادرين على إخبارهم. مساءكم محبة، ومساءكم قرب ممن تحبون، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا المسائي دردشة على إذاعة عدنية FM. والسؤال لكم الليلة، وأشتي إجابات من كل المستمعين اللي يسمعوا حلقتنا لهذا اليوم. سؤال: من هو الشخص الذي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ فأيضا أرقامنا هي كالعادة 77468 49 أو 02851. وأشتي إجابات من كل المستمعين اللي يسمعوا حلقتنا لهذا اليوم. سؤال: من هو الشخص الذي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ فأيضا أرقامنا هي كالعادة 77468

0: الأشخاص اللي في حياتنا. ما أعتقدش إنه شخص يعني بالذات اللي ذكرتهم في البداية, إذا كان الأب الأم أو شريكة الحياة أو شريك الحياة أو صديق يعرفك أكثر مما تعرف نفسك, أم شخص آخر لا تستطيع حتى أن تتخيل حياتك بدونه. هل يوجد أشخاص معنا في هذه الحلقة وتحديدا في هذا العنوان الذي تم طرحه؟ هل موجود أشخاص أو شخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ فيه ولا ما فيش؟ بنشوف مستمعينا إيش بيقولوا, وهل موجودين أشخاص في هذه الحياة في حياتهم أم لا. نشوف الأستاذة الرائعة الجميلة منى إيش بتقول في هذه الحلقة. ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ منى.
1: أستاذ مساء عدنان ومساء كفل وسعادة إن شاء الله.
0: وياك يا رب. تفضل أستاذة.
1: يعطيك العافية ولكل مستمعينك يا عدنان ولكل من يسمع عدنية ولكل أهلنا وحبايبنا, أسأل الله أن يستر علينا ويحفظنا دائما أبدا. آمين. في مثل هذه الأيام اللي نحن نمر فيها من أصعب الأيام.
0: أكيد.
1: الله يعطيك العافية. طبعا بالنسبة للموضوع اليوم, طبعا شوف يا عدنان, كل شيء أنت تخسره ممكن يعني معنويا أو ماديا أو كل شيء أنت تعوضه, لكن أعتقد أن وجود الأب والأم ما أقدرش أقدر أفصل عنهم, يعني ده العين وده العين الثانية.
0: صحيح.
1: الأمانة الأب والأم يا عدنان يعني مستحيل أنك أنت مش أنه تكمل في حياتك, بس تحس أنه كأنه الشخص بيتاح, كأنه شيء راح منك, كأنه يعني شيء ما حد يشعر به إلا لما تتفقد هذا الشيء.
0: صحيح.
1: أنا يعني عدنان الحمد لله أمي الله يحفظها ما زالت موجودة على الحياة ويعطيها العمر بالعافية.
0: أمين يا رب.
1: لكن قبل سنة فقدت الوالد. يعني الأمانة يعني تشعر يا عدنان الأب والأم هم اللي البيت. الأب والأم هم اللي بيمسكوا بإيدك, ويعني من أول ما تبدأ خطواتك في الحياة الأب والأم هم من سالبك والوحيدين اللي قلبهم يحبك. مستحيل يا عدنان يكرهك أو حتى يعني درة حقد في قلبهم عليك. الوحيدين اللي يفرحوا لفرحك وزعلوا زعلك, يفرحوا أنك ترتفع وتكون أفضل منهم.
0: صحيح والله.
1: وأعتقد أنه يعني خسارتهم, أنت خسرت أشياء كثيرة, يمكن مش كل حاجة, لكن خسرت يعني أقدر أقول لك شخص أمان, أقدر أقول لك حب وحنان ما حد بيعطي لك يا مهما كان. الله يحفظ زوجي وأولادي, صديقاتي حبيباتي خواتي أهلي كل من بيعرفهم وكان يعني معي يوم الأيام في حياتي إلى الآن يعني. لكن يا عدنان أبوي وأمي دانا شيء غالي علي, وخسرت والدي وأشعر يعني فعلا أنه لو يرجع أشياء كثيرة يمكن أنا برغم من الحمد لله عملت أشياء كثيرة الحمد لله, كانت طيب الخاطر عليه ورحت راسه وبريته وكذا, لكن يمكن أكثر ما يعني ما حد يشبع من أبوه وأمه يعني.
0: صحيح.
1: صدقني.
0: أيوة والله.
1: وأختم كلامي بشيء للشباب واللي يسمعونا يمكن واللي عادوا عنده أب وأم وهم عادوا ما حسوش قيمتهم, إنه يشبع من أمك وأبوك قد ما تستطيع. مع الأسف يا عدنان اليوم أنا ألاحظ بالشوارع أو مثلا بالأماكن العامة بنت تستعار من أمها, يبقي ما أصلي ما أدفع ليش ولا يا أبا لا تسويش كذا, مع أنه هو كان يفرح لما أنت تتعثر بكلامك, لما تسقط لما تقوم يضحك يحتضنك. صح. يعني عاملك ويدللك بأفضل أشياء, ونحن لما يكبروا بعدين نسيبهم ونخسرهم وما نشعر خسارتهم إلا بعدين لما نكون نحن في مكان التبني.
0: أي والله. صحيح.
1: فربنا يقبل قلوبكم جميعا. آمين. وما نخسر شيء إلا إن شاء الله, وهذه سنة الحياة. ربنا يأتي أهلنا ومن نحب كل الخير.
0: السلام. آمين يا رب العالمين. آمين. أشكرك أستاذة منى باقصر.
1: سلامتك.
0: في أمان الله. طبعا أستاذة منى يعني سبقتنا باختيار شخصين, هو الأب والأم. بجد الأب والأم ما يتعوضوش. يعني لا تقول لي صديق أو صديقة أو لا, الأب والأم هم الوحيدين اللي يشتوك تطلع أحسن منهم والله جد. أما الأخ بيقول لك لا أخي يكون أحسن مني, لا الأخت برضو كذا, الزوجة أو الزوجة أو أيا كان أيا كان. أنا ليش طرحت أول شيء اللي هو الأب وبعده الأم وبعدين شريكة الحياة والصديق وأيا كان؟ فربنا يحفظ أمهاتنا وأبائنا ويعطيهم الصحة والعافية, لأنهم هم الأشخاص اللي قلتها وزي ما ذكرت الأستاذة منى حفظ الله ورعاها ويحفظ والدتها ورحمة الله على والدها, إنه مهما سويت مهما فعلت يحسوا فيك. إذا زعلت بيزعلوا, إذا فرحان بيفرحوا, إذا أنت في ضيق أو في كربة أو رحت تفضفض تحس براحة وتشعر إنه الأمان الحقيقي عندهم, وأنه عندهم الإجابة اللي أنت بتحصل على

0: سؤالك. فبنتكلم بنتحدث أكثر، فخلونا نأخذ اتصال ونقول ألو مرحبا. أنقطع الاتصال، نتمنى المتصل أن يعود معنا مرة أخرى لنتعرف أو نعرف من هو الشخص. عاد الاتصال مرة أخرى، ألو مرحبا.
1: ألو
0: يا أحمد، وين أنت؟
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل
1: والليرات.
0: يا مرحبا.
1: والمسرات.
0: الله عليك.
1: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين.
0: أهلا وسهلا.
1: تحية لك عدنان، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك حبيب قلبي.
1: وطاقمنا حبايبنا.
0: يا عم بيسلموا عليك.
1: والمشتركين كمان والمستمعين.
0: يا عم بيفرحوا بسمع صوتك.
1: ما بدنا ننسى حدا حبيب قلبي.
0: لا لا كلهم يبرعي لك بس أنت.
1: يبعث لك صحة المصاري.
0: آمين يا رب.
1: شوف يا حبيب شعب.
0: ايه تفضل.
1: أول نحن نهني قواتنا المسلحة بالنجاح العظيم.
0: أكيد.
1: وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح.
0: يا رب.
1: ومن شان يوفروا يا أخي على المواطنين هذون الذي تعبوا.
0: والله.
1: والله يقطعوا القلب يا أخي.
0: أي والله.
1: من هنا لهنا يتنقلوا ويدوروا الأمان. يعني المسألة صعبة جدا.
0: الله يكون
1: إن شاء الله يكون حل سريع بإذن الواحد الأحد، والناس ويتفنوا إن شاء الله في مناطقهم في محافظاتهم بإذن الواحد الأحد.
0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين. الله يزوجك. آمين.
0: أي تمام. أي تمام. كنا تمام.
1: أنا يا أخي مشان تروح الاستمارة مليان.
0: تمام. هي.
1: استمارة تطلع ناقص.
0: تطلع ناقص. كلنا بنطلع كلنا وأنت فوق.
1: إيش رأيك بالعذر هذا؟
0: أي حلو ما شاء الله عليك.
1: حصلنا لك عذر مليان.
0: شوف
1: يا حبيبي الشعب.
0: تفضل.
1: ما فيش أحسن من الأب. أنا عن نفسي أتكلم. والدي توفى الله يرحمه.
0: رحمة الله.
1: لكن أمي موجودة والحمد لله.
0: أعطيها الصحة والعافية.
1: الله يطول عمرها. والدي كان رفيقي وصديقي ومرافقي، وأنا كنت كذلك ومرافقه في كل الأماكن، في كل العمل، في كل شيء.
0: حلو.
1: لأنه كنت أنا كملت دراستي بلا مهرة ولا عمل، وكنت دائما ملازم له في شغله.
0: حلو.
1: ملازم له في كل شيء، أعرف بالإشارة بالحركة بسيطة كذا أعرف إيش يشتي. أعرف بمجرد ويعرفنا هو كذلك. يعرفنا إيش اللي يشتيه. أصبحنا يعني في الأسرة ونتكلم برموز.
0: حلو.
1: وهو يعرفنا يفهمنا وأنا فهمه.
0: الله عليك.
1: أما فقدته فقد كل شيء. والله فقدت كل شيء. يعني ما فيش بديل زي هذاك الحنان وذيك الأبوة، وفي كله في كله حتى في أسرار الشخصية كانت أسر أبي.
0: صحيح.
1: ويوجهنا صح، والحاجة اللي هي خلاص بالطبطبة بالطبطبة. عمري ما حصلت يوم ضربة ولا لطمة، وإنه أنا صغير إلى أن شبيت وكبرت وتزوجت، ما عمري ما حصلت نهائيا. بس أنا كنت مرتاح جدا ومبسوط بأن أنا ما قصرت. أنا في الوقت الذي أحتاج لي فيه أنا ما قصرت،
0: وهذا أهم شيء.
1: وهذا اعترف منه هو الله يرحمه وسكنه في ساقرناته، بأنه اعترف اعتراف كبير. قال أنا مت وأنا بموت وأنا راضي عنك. هو مرض وكان مريض، قال أنا بموت وأنا راضي عنك.
0: رحمة الله عليه.
1: البركة معك، الله يوفقك. بس
0: حلو.
1: وأحمد الله وشكره على هذا.
0: أبديك
1: وحييك على برنامجك يا راجل. في سؤال؟
0: لا لا دي ما قصرت.
1: ما في سؤال؟
0: ما في سؤال.
1: إيه الحمد لله.
0: حلو. خلاص حطيت لك 10/10. حطيت لك 10/10 خلاص. الله يسعدك.
1: شكرا جزيلا. مناطق فرط الباقين. يقولوا مساك موسى ملايين.
0: الله يستر عليك يا حمد. طبعا أشكر أحمد، وأحمد اختار الأب بجد. يعني إذا تكلمت أنا عن نفسي، أنا وأبي مش أب وابنه بالصراحة. أنا وأبي كأصدقاء، أي شيء يحصل ألقى له، لأنه أعرف أنه بيعطي لي اللي أشتيه. ممكن ينبهنا بس يقول لا، لو سويت كذا لو فعلت كذا. يعني الأب والأم ما فيش، الأم حنونة، الأم حنونة. هلا بيمكن يقسي عليك، بس ما بيقسيش عليك بأنه خلاص بيدمرك، لا يقسي عليك لأنه يحبك، لأنه بيوجهك للمكان الصح. نأخذ اتصال ونقول ألو مرحبا. أنقطع الاتصال، نتمنى المتصل أن يعود معنا مرة أخرى. طبعا أستاذ منى قالت الوالد والوالدة. أحمد أيضا ذكر أنه والده الذي توفى وهو راضي عنه، وقال أحمد أنه أبوه مات وهو راضي عنه، وهذا أهم شيء. والله أهم شيء. لا تزعلوا أباءكم وأمهاتكم، لا تستنقصوا منهم، انتبهوا، بر الوالدين. نأخذ اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو
2: ألو. يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل أم حمزة. يا مرحبا.
2: حياك.
0: الله يحييك.
2: تحياتي لك وأحلى أحلى تحية للأستاذ أحمد اللبناني.
0: الله.
2: اللي لو فيه والله منه 10 أنفار الدنيا بخير.
0: أي والله.
2: أي وتحياتي له. الله يحييك. وموضوعك اليوم جدا يوقع حلو حلو جدا ويوقع. أنا صديقتي ماتت.
0: رحمة الله.
2: اللي هي أمي. أنا بعد أمي ما لاقيتش. بعد أمي حتى الدعوة اختفت.
0: صحيح.
2: بعد أمي حتى البركة راحت. أنا يا عدنان تربيت يتيمة، أبي مات وأنا عمري 2 سنين.
0: أوه.
2: وأمي أصبحت الأم والأخت والصديقة والحبيبة، وأنا أصغر ابنها، وأنا آخر واحدة من بنات تزوج، وأنا اللي عشت معاها كثير. زي ما قال أحمد إنه يعرف أبوه من نظرة، أنا وأمي كان هذا السين بيننا. يعني خلاص قدني مبرمية متى تنام متى تقوم، لما تقوم ايش تشتي ما تلحقش تتكلم، فهمت؟ يعني صديقتي حتى لما كنت مراهقتي وحبيت مش عارف كيف، هي كانت تقود عمليتي، هي معي معي معي خطوة بخطوة. أنا اللي غسلتها، أنا اللي كفنتها، أنا اللي سويت كل حاجة. يعني خواتي كبر مني سنين بس مش قادرين لأنه ما عاشوش معاها كثير. يعني لما أنا الصغيرة خلني القدوة لخواتي، أعطني القوة، أعطني المسؤولية، أعطني ثقة بالنفس، أعطني حاجات كثيرة. وأنا الآن أتمنى من رب العالمين ربنا يكونوا كده قدوة زي ما كنا نحن أهالينا يكونوا بارين فينا، وأمشي على خطى أمي الله يرحمها يسكن الجنة، أمشي على خطاها في تربية أبنائي.
0: حلو.
2: يعني لدرجة إن حتى خواتي قالوا لي سبحان الله لما نجي عندي في البيت كأننا نشوف أمي، في حزمة برفضة بصفاتة بصداقتة بكل شيء، حتى الطبيخة بكذا. يعني خلاص يعني أخذت منها حاجات كثيرة،
0: التمستي كل شيء فيها. حلو.
2: بالضبط بالضبط. حلو. يعني استنسخت نفسي كأنني شخصيتي.
0: الله عليك.
2: وأولادي أعاملهم أوقات أم أوقات أخت أوقات صديقة زي ما كانت تعمل لي.
0: يا سلام.
2: وتضيق الأبواب تتغلق الأبواب، ما فيش معي غير أمي اللي تسمعني. وزي ما قالت الأستاذة منى، الأم والأب هم اللي بيفرحوا لك بالوقعك والفرحك والضحكتك، ما فيش أحسن من الأم والأب من صدق. فأمي الله يرحمها الحمد لله زي ما قال أحمد ماتت، إن شاء الله تكون ماتت وهي راضية عني، لأنني ما لحقتش أبي، مات وهو شاب صغير وكذا. فأنا دائما بكل كلام أتكلم عن الأم لأنني ما أعرفش حنان الأب يا عدنان.
0: صحيح.
2: إنما الآن وجوده بحمد الله يعطيه الصحة والعافية، هو أصبح سندي وظهري وصديقي. هو لو اختفى مني أنا من صدق بموت، ربي يعطيه طول العمر.
0: آمين.
2: ويعطي لكل المحبين، يخلي لهم أحبائهم وأولادهم وزواجهم وحبيبهم، كل من يحب ربنا يخليه له.
0: آمين.
2: فأضم صوتي وصوت أحمد وصوت منى إنه ما فيش أعظم من الأب والأم مذكورين بالقرآن، إيش بعد كلام الله.
0: ونعم بالله.
2: وتحياتي لك يا عدنان، ولك الأجر وكل الثواب على هذه اللحظات والمساحة الحلوة إنك تخلينا إحنا نفضفض. جزاك الله ألف خير يا عدنان.
0: وياك يا رب. وياك.
2: تحياتي لك حبيبي.
0: الله يحييك يا رب. أشكرك أم حمزة، وربنا يحفظك ويعطيك الصحة والعافية ويجنبك أي مكروه أنت وكل محبينك يا رب. وأيضا أحمد والأستاذ منى وكل حبايبنا في حلقتنا هذا اليوم وفي الحلقات القادمة، ربنا يجنبنا أي مكروه ويبعد عنا كل بلاء وباء، ويحفظ كل أبائنا وأمهاتنا ويرحمهم إن تركونا، ولكن زي ما قالت تلتمس كل شيء كانت مع والدتها. فهذا الشيء الحلو، هذا الشيء اللي باقي واللي أطبقه على أولادي بناتي اللي أتربيت عليه من أبي وأمي،

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم، ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوس الفرق، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يا زلمة كل اللي غلمة مراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما
2: 99.9 فاصلة 9.

0: أعشقها.
1: 7-8-2-1-5-7-3-3-3 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
3: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
2: يا بابا،
4: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
3: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
2: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
3: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
5: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي، بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب جمهور عدنية على ترد 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. أرقامنا هي كالتالية: 77468 أو 0285188 أو 0284119. هذه أرقامنا. طبعا كما تحدثنا قبل الفاصل مع أحلى جمهور وأحلى متصلين تواصلوا معنا، الأستاذ منى وأحمد لبناني وأم حمزة حفظهم الله ورعاهم، وأيضا ذكروا والله قلوبنا انوجعت. طبعا عنواننا هو: من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ نشوف العم رياض إيش بيقول. يا عم رياض، يا مرحبا، يا مس، يا مس حبيب قلبي، الله يحفظك يا عم.
1: أخبارك؟
0: والله الحمد لله تمام.
1: الله يسلمك. أول حاجة أقول لأحمد اللبناني يخرب بيتك، شو حبيتك؟ شو حبيتك يا زلمة؟
0: يستاهل.
1: هذا الإنسان الرقيق الطيب الأخلاق، أنا أشكره جدا.
0: هذا كنز، كنز
1: جدا جدا، لأنه إنسان عظيم صراحة. شكرا جزيلا لك يا أحمد.
0: يا أحمد تفضل يا عم رياض.
1: طيب أنا وأمي،
0: ربي يحفظها، عايشة؟
1: أنا وأمي
0: عايشة ولا؟
1: أنا وأمي، أمي الغالية اللي كانت تقول لي أنا أبي توفى وعمري 6 سنين. بقت أمي
0: الله يرحمها،
1: وكانت معي إلى قريب. إلى قريب قال لي لما أموت أنا أنت بتصبح يتيم، من غيري أنت مش يتيم. وفعلا بعد هذا الأمر شبت أمي أن أنا يتيم بدونها، أقسم بالله يا عمان بجد. يعني إيش أقول لك؟ أنا يعني أنت عارف عن القصة كل اللي سولي أنا ذا وزوجتي، يعني وقفت معي كل حاجة وده. لكن أمي أول حب في حياتي، أول حب في حياتي بالدنيا هي أمي. أمي أول حب حبيتها، الإنسان اللي حبيتها من قلبي هذه أمي. فأنا أحييها وأحيي الأمهات كلها الموجودات والمتوفيات وكل شيء،
0: رحمة الله عليهم.
1: وأحييك عدنان بصراحة على البرنامج هذا الرهيب
0: والممتاز
1: جدا يا عدنان يا أخي، أشكرك جدا يا حبيب.
0: الله يحفظك يا عم رياض.
1: تسلم يا غالي.
0: الله يفتح عليك.
1: الله يعطيك العافية.
0: وإياك يا رب. والله يا عم رياض، يقول الوالدة صح، يعني هو تربرب وعاش يعني فترة طويلة مع والدته بحكم أنه والده توفى. أيضا أم حمزة كذلك أنها تعاشت وترعرعت وتربت وأخذت كل شيء بأمها بحكم أنه بحكم أيوة أنها أبوها توفي وهي صغيرة. فبجد الأم حنانها طيبتها، يعني مهما تكلمت مهما تحدث الأم شيء ثاني. فربنا يرحمهم ويسكنهم جنات. والله خلاص يعني، والأم اللي عايشة ربنا يحفظها ويطول بعمرها ويحفظ لي أمي كذلك ويعطيها الصحة والعافية، وكذلك والدي وكل الآباء والأمهات حفظهم الله ورعاهم وجنبهم كل مكروه. نشوف نجمة إيش بتقول. يا أهلا فيك يا نجمة.
2: يا حيا بالشيباني.
0: يا مرحبا، يا مساء.
2: يا مساء الخير عليك يا عدنان.
0: وتفضلي.
2: والله حوالي تقريبا ساعة الخط ممسكش معي.
0: أكيد ما ممسكش لأنه في اتصالات غير أنه طلعنا فاصل علني، لكن الآن مساك والملعب عندك.
2: إيش موضوعك اليوم؟ أكيد خاص على والدين الموضوع صح؟
0: هو من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك؟ كلهم قالوا الأب والأم، وبعضهم يقول الأب وبعضهم يقول الأم. أنت إيش بتقول يا نجمة؟
2: أنا بالنسبة لي لا أقدر أقول لك يعني شخص واحد ولا اثنين. يعني كلهم على بعضهم، هم بينا وهم عشنا معاهم أيام وليالي وسنين، بالأخير نجازيهم جزاء يعني لا يرضي الله ورسوله. لا
0: ده أكيد
2: لازم نكمل يعني فضيلتنا المربيت ولا أمانت أحسن.
0: أي والله صحيح، حييك.
2: لكن نحن يعني بالأخير نتخلى عنهم، نكبرهم بعقزهم بحياتهم، ليش عاد قابونا على هذه الدنيا؟
0: أي والله.
2: مشان نحن نحتني فيهم بعدين
0: أكيد.
2: زي ما هم يعني ربونا وعلمونا على المشي وعلمونا على الصح وعلمونا على الخطأ وعلمونا على الحلال وعلمونا على الحرام.
0: صحيح.
2: يعني الشيء الشيء يعني هذا الشيء ما حد يقدر يعوض صدق ولا حد يقدر حتى يعني يكمل فضله خاصة على الوالدين.
0: أكيد علي. الله عليك يا نجم.
2: وصل عظم للأسف الله يعني للأسف. لأن في ما أخذش أكمل في مواضيع حساسة.
0: قلوبهم قاسية أنا أعرف في في في أشخاص قلوبهم قاسية والله على أبوهم وأمهاتهم يعني. ذلك تزعل.
2: والله يا عدنان المشكلة يا أخي يا عزيزي والله أو تحصل يعني خلاف ما بين الأهل والأولاد بس صدقني يا أخي حتى لو كان مثلا يحصل خلافات ما فيش أي أم ولا أي أب ما يشتم يعني أكيد لا يشتم أولاده
0: صحيح
2: بس للأسف يفكر الأولاد يفكر يعني تفكير غلط
0: ربنا يجازيهم ويوعيهم
2: يقولوا ليش إنه يعني نحن مثلا هذه مشكلة والله شو واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل والله
0: ربك كريم يا نجمة ربك كريم ونحن نفعل اللي علينا والباقي على الله يعني بالأول الأخير صح نحن اختصاصنا
2: أنا عندي أحسن والدين صدق
0: ربي يحفظهم لك يا رب ويحفظك
2: والله ربي يحفظهم صح إن أبي إنسان يعني يعني على الفراش مقعد بس أهم شيء إنه متعافى قدامنا يشوفه يشوفه إحنا
0: يا نجمة يكفي حسه في البيت
2: أكيد
0: أي والله هذا بالدنيا وما فيها
2: والله أكيد مش تقول إنه يعني مجاملة والله
0: لا لا صحيح صحيح صحيح يا مش قصة مجاملة ولا شيء هذا حقهم
2: لا والله إن أوقات يعني يروح لعند كريم تيجي قسم شهر من شهرين أتصل عليه أقول له يا حاج لو سمحت روح البيت لأن الدنيا من دنيا ما تسوي حاجة صدق والله
0: والله من صدق

0: ربي يحفظهم يا رب.
1: الله يحفظهم يحفظ كمان أمي لأن فقدوا واحد من أولادهم قبل فترة. الله يعطيهم الصبر.
0: الله يكون بالعون.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أكيد أكيد أكيد
1: الحمد لله.
0: ربنا ما يأخذ شخص لو يحبه يا نجمة.
1: فقدنا فقدنا يعني شخص غالي علينا وعلى قلوبنا يعني إنسان عزيز علينا واحد والحمد لله.
0: هم السابقون وإحنا اللاحقون يعني ما فيش مفر.
1: نعم نعم محبة من نفسي.
0: أكيد أكيد نفعل لآخرتنا قبل دنيانا.
1: والله اني كل ما حاولت اتواصل مع برنامجكم بس الخطوط مش مستفعي زحمه وكذا.
0: بس يكفي ان احنا
1: سمعنا. سبحان الله لم الحال الحظ حالفني والله.
0: الحمد لله الحمد لله. سعيد جدا بسمع صوتك يا نجمه والله.
1: يلا على سلامه الله. تحياتي كمان استاذ منى وتحياتي للاستاذ احمد اللبناني كمان
0: كلهم يسلموا عليك يا نجمه.
1: يلا على سلامه
0: في امان الله. طبعا أشكر نجمة ونجمة زي ما قالت كل الأشخاص ولكن الأب والأم هم بالأساس. أكيد ما فيش مفر. الأب والأم هم الشيء الأساسي في حياتنا. يعني إذا قالت نجمة إذا غاب شهر شهرين تروح تتصل له أباه ارجع اشتيك. يعني هذا وهو موجود في منطقة محددة. بس اللي يزعل واللي يقهر إن كان عند رب العباد هذا الشيء يوجع القلب بالذات إن احنا نتعلق فيهم بزيادة ونزعل ونزعل ونقهر لما نشوف ابن يعامل أبوه بكراهية أو يعامل أمه بضرب بشتم أو دار العجزة. ليش؟ كما تدين تدان. بتتزوج وبتربى وبيقول لك جهال وبيفعلوا لك زي ما سويت لأبوك وأمك. اصحوا اصحوا حافظوا على أباكم وأمكم وهم موجودين وهم موجودين لأنه لو رحلوا حياتكم بتتدمر. يعني خذوا عبرة من كلام الآخرين. ليش ليش نحن ما ناخذ عبرة من اللي الناس اللي فقدوا أباهم وفقدوا أمهاتهم؟ ليش؟ يعني لازم نفكر نذكر الله نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش والله. يعني كثير اللي قال انه اذا امي رحلت رحل كل شيء بعده. فليش؟ حافظ عليها خليها يعني ربنا ياخذ امانته وهي راضيه عنك. تحط راسك بالفراش وانت مرتاح البال. مالكم صلوا على النبي ما ينفعش الخبر. يعني احنا ما فتحنا هذا السؤال الا وانا داري ان الاجابات بتكون كذا. الإجابات بتكون كذا الأب والأم. لكن لما تجي تشوف صديق أو أي حد بالشارع عامل أبوه أو أمه بهذه الكراهية والأساليب الغير مستحبة. نشوف فتحي كيف حالك يا فتحي؟
2: يا مساء الخير سعدنا.
0: يا مساء الفل والورد والياسمين. عليك فتحي حبيبي.
2: كيف حالك؟
0: حياك وأبقاك يا زد الناس.
2: أتمنى لك المزيد من التألق سعدنا.
0: آمين يا رب وإياكم يا رب.
2: صراحة مواضعك سعدنا كلها صراحة تلامس الجروح في القلب.
0: على رأسي.
2: لكن كثير أخي عدنان من يرتبط مصيرنا بمصيرهم. لكن مهما كان ارتباطنا بمصير الآخرين لكن لا يمكن أن يكون يعني أكثر من ارتباطنا بآبائنا وأمهاتنا.
0: صحيح.
2: أنا صحيح أخي عدنان ما أعيش مع أبي. يعني تقول إن أمي كل غطوة عشر أشهر وصارت حياتي كلها مرتبطة مع أمي يعني حتى توفاها الله. لكن أخي عدنان أنا أوجه نصيحة لكل الأبناء. يا أخي لماذا لا نحسس آبائنا وأمهاتنا بالأهمية المطلقة بالأهمية الزائدة عندما يكونوا موجود على قيد الحياة؟
0: صحيح.
2: يعني أشوف بعض الأبناء يعني تخيل أخي عدنان يظل في الغربة 3 إلى 5 سنوات وأبنه أو في القرية. يعني أبا أبو أمه في القرية ما يقول لك كلمة رجل يطلع عندي أو أمي ما سافرت عندي. أخي أنت تعيش مثلا 3-4 سنين وأسرتك وأطفالك مغترب في صنعاء وأبوك وأمك في القرية أو في مدينة أخرى. يا أخي هذه اللحظات تقدر أن أنت تفقد هنا حنان تفقد كل الأشياء الجميلة في الحياة.
0: صحيح.
2: يعني عندما يختفي الأب والأم من حياة واحد يصبح يعني يحدث هزة في حياة الشخص. يعني عندما فقدت أمي يعني تقدر تقول لا أحد أنا مريض ما صحيت يعني والله العظيم. لكن يعني صحيح انه هذا قدر الله سبحانه وتعالى، لكن الواحد يحس بهزه في حياته، يحس بصدمه لا يعني ما يقدرش يطلع منها بسهوله.
0: أيوة.
2: لكن عندما يكون الاب والام عايش يعني في حياه الشخص لا يوريهم حجمهم الحقيقي في حياتي، عندما يرحلون وينتقلون الى الدار الاخرى هنا يبدا يتندم ويبدا يعض اصابع الندم، كان وكان وكان. يا اخي ما يصلحش بعد ما يموت ابوك وامك تبدا تتذكر الذكريات، تعيش معهم الان في الحلوه وفي الحلوه والمره مهما كان. والله فقدهم الواحد ما يقدر يعبر عيش الحاجة الا بعد ما يفقد ابي وامه. هذا الشخص اللي عاد ابوه وامه عايشين في حياته يعني يحمد الله انه لديه بابان الى الجنه.
0: اي والله
2: فيعيش في اوقات الفراغ، في اوقات العطر الرسميه، في القوس. يا اخي بروح اجلس لي ساعات قليله مع ابي مع امي، لانه هذا ابوك وامك قد في بعض قد تفقدهم وانت لا تدري يعني.
0: اي والله
2: لذلك يعني في بعض الآباء يعني الرجال والبنات وأخواننا آبائهم عايشين معهم في نفس البيت، لكن للأسف مشاغل الحياة صحيح يقدم لهم الواجب عن أختي سوي لي بيسوي، بس ما يقصون معهم كذا جلسة حنية جلسة كذا يعني. هذا كتلة من الحنية تمشي على الأرض في هذه البيت.
0: أي والله أي والله
2: كبير السن أخي عزيزي، لما كنت داخل البيت يبعث في البيت المجد من الروحانية والسكينة. الآب يعني لما يكون البيت في بها الشخص كبير تحصل البيت في بها خلل أخي عدنان.
0: أي والله
2: لذلك أختنا لما تكلمت الأخت نجمة المقاطع ما يرغب بها تتصل لها يرجع فعلا، لأن البيت تكون وحشة. لذلك حتى الأطفال لما يكون جدهم مش موجود بالبيت تلاحظهم يعني يتصرفون تصرفات عصبية كذا، لأن الجد والهذا اللي يشوفون حياتهم تعرضت لشيء من الخلل
0: يشعروا بالأمان بتواجدهم.
2: لماذا نوريهم الحب الحقيقي؟ والله تأخي عدنا بعض الأحيان يكون الأب هناك جالس مثلا الأبناء كلهم في واتساب وهذا كلهم على مواصل التواصل الاجتماعي، وش الأب الكبير هناك لما كبير جالس الحال ما أحد يلقيه بل وكأنه كتلة في البيت. هذه المشاهد أشاهدها أخي عدنان صراحة.
0: صحيح.
2: لماذا لماذا ليش يعني هذا يعني ما صحيح أنه خبرة وحكمة وكذا، بأخذ 10 دقائق معه يعني بحاول بقدر المستطاع أني أفهم طريقة تفكيره بدل ما يجلس هناك يعني جالس لحاله ما حد يعني، خاصة الشباب يعني في مواقع التواصل الاجتماعي في كذا، وهو طبعا ما يعجب هذا الشيء. كي حد يكلمه عن يا أخي هذا حكمة، خذ منه الحكمة، خذ منه الموعظة، خذ منه أي شيء ينفعك في حياتك المستقبلية. وبالتالي تجلس أنت ملهي في مواقع التواصل الاجتماعي وأبوك أو جدك مثلا أو جالس هناك مثلا بعيد عنك وأنت لا تلقيه بل. لذلك يجب علينا أن ننظر لهذا الشيء. يا ما آباء في البيوت صراحة مهملين، ليس مهملين بالقصد ولكن بدون قصد. أتمنى لجميع الذين يسمعون ينظرون إلى الأب أكثر مما ننظر إليه، ولا يجب علينا أن ننشغل بدونهم صراحة.
0: الله عليك يا فتحي،
2: ربنا يحفظك.
0: آمين ويحفظك ويجنبك أي مكروه ويحفظ كل أحبابك. على رأسي يا فتحي، على رأسي.
2: ربنا يحفظك.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. أشكرك يا فتحي وأشكر كل كلمة قلتها وكل شخص كان معنا في هذه الحلقة. فبجد بجد بجد حافظوا على أباكم وأمهاتكم، لأنه ما فيش أحسن منهم. كل شيء يتعوض، والله العظيم كل شيء يتعوض، إلا الأب والأم ما يتعوضوا. فحافظوا عليهم، حافظوا عليهم، قضوا كثير من الأوقات معهم. لا تشعروها مش بالفراغ. صح ناس تتزوج ناس تسافر، ولكن لا تقطعوا عنهم، علشان ابنك أو بنتك لما يشوفوا تعاملك مع أبوك أو مع أمك بيكون نفس تعاملهم معك. فأحسنوا التعامل. إن شاء الله كل اللي يسمعنا الآن أنه يحسن التعامل مع أبوه أو مع أمه. الدنيا ما يستاهلش، الدنيا بحلاوتها هو بوجود أبوك وأمك، بتكون مرة وشمات وغير قابلة للعيش لو فقدتهم، وعادوا لو فقدتهم وهم مش راضين عليك، فخليهم يكونوا راضين عليك أو راضين عليك. والله العظيم ما بتلاقوا أي شيء إلا لما تكون، إلا لما يكون أبوك أو أمك راضين عنك. يكفي يكفي، والله العظيم أقولها لكم، إنه لما تخرج من باب بيتك وتلاقي دعوة من أبوك أو من أمك وتقول لك يا ابني أو يا حبيب قلبي، يا يا يا على ما تسميك، قلبي وروحي وأني راضية عليك، كيف تفتتح لك الأبواب؟ سواء كان الأب والأم، تفتتح لك الأبواب والخير وكل شيء جميل كجمال الأب والأم. والله نفسي نطول، ولكن إن شاء الله بحلقة قادمة أقولها. ربنا يحفظ كل أم وكل أب ويجنبهم كل مكروه، ونحافظ عليهم ونكون بارين بكل آبائنا وأمهاتنا، فالدنيا ما تستاهلش. حافظ عليهم في الدنيا قبل ما يروحوا عليك. فمستمعينا في كل مكان، مستمعين عدنية بتردداتها 89.1 اللي يسمعونا من عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 اللي يسمعونا في البيضاء وأبين ويافع. في ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة، الذي كان بعنوان من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك، هو كان بالأول والأخير الأب والأمة. طبعا في ختام هذه الحلقة يمكن أنه ما قدرناش نحدد أشخاص آخرين غير الأب والأم، هم الأساس طبعا، لكن الأهم من السؤال من هو الشخص اللي إذا خسرته تخسر كل حياتك، هو سؤال آخر ربما يستحق أن نحمله معنا بعد نهاية الحلقة. هل هذا الشخص يعرف فعلا مكانته عندك؟ شوفوا، فلا تؤجل كلمة جميلة، ولا تؤخر اعتذارا، ولا تبخل باهتمام، ولا تنتظر لحظة الفقد حتى تكتشف أن بعض الأشخاص لا يعوضون كالأب والأمة. اقتربوا من من تحبون، عبروا لهم وكونوا حاضرين في حياتهم كما تحبون أن يكونوا حاضرين في حياتكم. فبعض العلاقات لا تحتاج الكثير، فقط تحتاج صدقا ووقتا وقلبا يعرف قيمة من أمامه. طبعا كان معكم في برنامجكم المسائي دردشة على إذاعة عدنية FM عدنان، محمد عبد الرحمن الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي. نلتقي في أمسية ودردشة جديدة وسؤال جديد وحكاية جديدة من حكايات هذه الحياة. إلى ذلك الحين، احفظوا من تحبون قبل أن يصبح كل ما تبقى منهم مجرد ذكرى. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وتصبحون على ألف خير.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
13: إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
14: ماما واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
15: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
14: يا بابا
16: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
15: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
14: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
15: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
17: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
18: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
19: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
20: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
19: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
20: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
19: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح.
20: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية.

0: راقية نطفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم، وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: المواطن أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 025-12-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: شفتك بواج القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
9: 99.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت الشمعة عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي

تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم

تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين

أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون

مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على

جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه

النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت

إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه, قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا

لا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتكون

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

ما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض

أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي

كلهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات

أنا مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم

الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم

وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم

أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة.

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل

معون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا

الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

ذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا

ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان

جئناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذي أنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم

يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأ

يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا

فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال في

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

ما أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم

وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنا

قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه

المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعل

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربكم

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقل الجبل

تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

أنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأ

الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن

أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء

يملكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم

الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبت

خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردين

رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق.

الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه.

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

فعلته فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن

الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

ولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على